بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

Gine, gine, ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا.

على نهج الورام ومصحفكم وقبل

أغاني الصباح في مكان.

0: صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم السبت الأول من أب أغسطس لعام 2026 الموافق 18 من شهر صفر لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإفهم التالية: في الشمال حيفا الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة 92.3، شمال البلاد صفد الجليل، أوسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف 88.8، حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99.3، أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية، وعنوانه makan.org.il. مستمعين، خير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ فراس نجل القزاز ما يتيسر له من سورة ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ فراس سناج القزاز وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة ياسين. 51 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهات راديو مكان. مستمعينا، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع الصوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، إليكم ونشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. أفادت شبكة سي بي إس نيوز بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات واسعة النطاق على منشآت الطاقة الإيرانية في غضون 48 ساعة، وأضافت أنها قد تطال مصافي النفط أيضا. وبدورها نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن رئيس ترامب أمر بشن هجوم

0: جديد يهدف إلى إرغام طهران على الاستسلام، وقد يبدأ نهاية الأسبوع الجاري. وفي طهران قال مسؤول أمني لوكالة تسنيم إن بلاده أعدت خططا شاملة لضرب البنى التحتية الحيوية في إسرائيل والأمريكية في المنطقة للرد على أي هجوم أمريكي. وبدوره هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر من أن استمرار الحصار البحري لن يؤدي إلا إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز ومحاصرة ممرات استراتيجية أخرى. أبدى جيش الدفاع شكوكا جدية إزاء تصريح حماس باستعدادها لنزع السلاح. وقالت مصادر عسكرية لمراسلة قناة كان كرملة منشة إن الجيش متمسك بمبدأ عدم الانسحاب من الخط الأصفر طالما لم تسلم حماس سلاحها. وأضافت أنه لم تصدر توجيهات عملية لإعادة الانتشار. وميدانيا قتل ليلة الماضية فلسطيني في حي الصبرة جنوب مدينة غزة إثر غارة لمسيرة إسرائيلية على دراجة كهربائية. وذكرت وكالة وفا أن عشرة آخرين أصيبوا بجروح في مخيم النصيرات من جراء قصف جوي لإحدى البنايات. قررت إيطاليا تعليق اتفاقية شينغن لحركة التنقل مع إسبانيا بسبب تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين المغاربة إلى جيب سبتة. ويتوقع أن تؤثر هذه الخطوة سلبا على المسافرين جوا وبحرا بين البلدين، علما بأنه لا توجد حدود برية بينهما. وأوضحت وزارة الداخلية في روما في بيان أصدرت أنه تم الاتفاق مع فرنسا على تعزيز أمن الحدود المشتركة. وفي غضون ذلك أعلنت مدريد أن 47 ألف مهاجر مغربي عادوا طواعية إلى بلادهم. أسفر هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وجرح 5 آخرين. وقال رئيس البلدية فيتالي كيليتشكو إن عددا من المباني انهارت.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
1: أكلة سليم مع سليم ضو. موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: تسود اليوم وطأة حر شديدة إلى قصوى جميع أنحاء البلاد، ويحذر من مغبة التعرض لأشعة الشمس اللافحة لفترة طويلة. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام نشكر لكم كرم استماعكم، ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: قضية كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
4: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
5: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. الآن صحافة نت مع أمجد.

ست دقائق بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات صحافة نت طابة. صباحكم أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الصباحي لهذا اليوم وهذا الصباح، السبت الأول من أب أغسطس لعام 2026 الموافق 18 من شهر صفر لعام 1448 هجرية. معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل ظافر سليم. إذن مستمعينا، تتواصل التطورات السياسية والعسكرية بوتيرة متسارعة مع تصاعد الحديث عن ترتيبات جديدة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وسط تباين واضح بين المواقف الأمريكية والإسرائيلية بشأن مستقبل القطاع ونزع سلاح حركة حماس، في وقت تشير فيه تقارير إلى استعدادات أمريكية إسرائيلية لهجوم واسع على إيران بالتزامن مع تعزيزات عسكرية أمريكية تصل إلى المنطقة. على الصعيد الداخلي الإسرائيلي، تكشف استطلاعات رأي عن تغيرات في توجهات الناخبين مع اقتراب الانتخابات، فيما تشهد الساحة الرياضية تراجعا لافتا عن مشروع خصخصة جزء من بطولة كأس العالم بعد ضغوط أوروبية. وفي بريطانيا أصدرت محكمة حكما بالسجن 20 عاما بحق مدير دار جنازات بعد إدانته في واحدة من أكثر قضايا الاحتيال وانتهاك حرمة الموتى إثارة للصدمة. ابقوا معنا، بعد قليل سنكون مع كل هذه التفاصيل أو تفاصيل هذه العناوين. لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثير راديو مكان.

13 دقيقة بعد السادسة، أهلا بكم مستمعينا. إذن تعالوا نبدأ هذا المشوار الصباحي من موقع هيئة البث القناة المتلفزة 11 وأبرز ما جاء فيها من عناوين لهذا الصباح. إذن القناة 11 تفاصيل جديدة بشأن اتفاق غزة وبدء التنفيذ خلال أيام. في تفصيل هذا العنوان أفادت هيئة البث بأن مجلس السلام الدولي يتوقع الشروع خلال الأيام القليلة المقبلة في تنفيذ وثيقة تشمل 15 بندا تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك بعد موافقة حركة حماس عليها وإبلاغها موافقتها للولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا بحسب مصادر مطلعة. وفقا للتقرير فإن إسرائيل ليست طرفا مباشرا في الاتفاق، إذ من المقرر أن توقع عليه حركة حماس والدول الوسيطة والمجلس الذي أنشئ بمبادرة من الرئيس الأمريكي ترامب، وتنص المرحلة الأولى الممتدة ل14 يوما على وقف حماس جميع أنشطتها العسكرية بما في ذلك عمليات التسلح وإعادة بناء القدرات، على أن يبدأ بعد ذلك مسار تدريجي لنزع سلاح الحركة. في المقابل يفترض أن تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار وفق التفاهمات التي تم التوصل إليها في 21 أكتوبر الماضي بالتزامن مع تنفيذ بنود الاتفاق. وفي المقابل يفترض أن تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار وفق التفاهمات التي تم التوصل إليها في 21 أكتوبر الماضي بالتزامن مع بدء تنفيذ الاتفاق كما ذكرنا قبل قليل. وكشف التقرير أن البند الثامن من الوثيقة الذي يمهد الطريق لما وصف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير أثار تحفظات داخل حركة حماس أيضا، إذ طالبت الحركة وفق مصدر مشارك في المناقشات بأن ينص البند على أن تنفيذ الخطة يشكل استيفاء لجميع الشروط اللازمة لإقامة دولة فلسطينية. في الجانب الإسرائيلي أبدى الجيش شكوكا بشأن تصريحات حماس المتعلقة باستعدادها للتخلي عن سلاحها، مؤكدا أنه لن يسحب قواته من المناطق التي يسيطر عليها ما لم يتم تنفيذ عملية نزع السلاح فعليا، كما أوضح أنه لم يتلقى حتى الآن أي تعليمات عملياتية لتغيير انتشار قواته، وأنه اطلع على هذه التطورات عبر وسائل الإعلام وليس من خلال قنوات رسمية، معربا عن اعتقاده بأن الحركة لن تتخلى عن سلاحها. وبحسب التقرير تعتبر جهات أمريكية أن موافقة حماس على بند يقضي بحصر حمل السلاح بأعضاء حكومة تكنوقراط مستقبلية في قطاع غزة تمثل إنجازا مهما في مسار الاتفاق. ونقل التقرير عن مسؤول في مجلس السلام قوله إن الاتفاق لا يفرض على إسرائيل أي التزامات جديدة تتجاوز ما وافقت عليه سابقا، معتبرا أنه يمنحها فرصة لرؤية حماس تنزع سلاحها طوعا، معربا عن أمله في أن يشكل الاتفاق بداية مرحلة جديدة تقود قطاع غزة نحو الاستقرار والازدهار بدلا من استمرار الصراع.

ومن العناوين البارزة في موقع القناة 11، إنفانتينو يتراجع عن خطة بيع حصة من كأس العالم بعد تهديدات أوروبية بالمقاطعة، إذ أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إنفانتينو تراجع الاتحاد عن خطته لبيع حصة من الحقوق التجارية لبطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، وذلك عقب موجة واسعة من الاعتراضات والانتقادات وصلت إلى حد تهديد الاتحادات الأوروبية بمقاطعة مسابقة الفيفا. وقال إنفانتينو في بيان صدر فجر هذا اليوم السبت إنه بعد الاستماع إلى مختلف الآراء تبين أن المشروع أثار انقسامات وخلافات حادة وبات لا يحقق الهدف الذي أطلق من أجله بغض النظر عن حجم التأييد الذي حظي به. وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى جانب اتحادات وطنية أخرى قد أعلن رفضه القاطع للمقترح، مؤكدا أن بطولة كأس العالم ليست معروضة للبيع وأنه يعارض نقل أي حقوق ملكية في البطولة أو في مسابقات أخرى ينظمها الفيفا إلى مستثمرين من القطاع الخاص. وشدد الاتحاد الأوروبي على أن المنتخبات الأوروبية لن تشارك في أي بطولة ينظمها الفيفا ما لم يسحب المقترح نهائيا، مع تقديم ضمانات ملزمة بعدم إعادة طرح فكرة فتح ملكية البطولات أمام المستثمرين بشكل خاص مستقبلاً.

من موقع القناة 11 ننتقل إلى موقع القناة 12 وأبرز ما جاء فيها من عناوين القناة 12 عنوانها الواسع لهذا الصباح: الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لهجوم واسع على إيران. وتكتب هذا العنوان، وتحت هذا العنوان هناك عنوان فرعي تقارير. إذ أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لتنفيذ هجوم واسع يستهدف منشآت الطاقة في إيران، قد يبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين وتراجع فرص استئناف المسار الدبلوماسي. وذكرت شبكة سي بي اس نيوز نقلا عن مصادر مطلعة أن الهجوم المرتقب قد يكون من أكبر موجات الضربات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة الإيرانية حتى الآن. وأضافت أن إسرائيل أبلغت بالخطة وتنسق خطواتها مع واشنطن، فيما لم يمنح الرئيس الأمريكي ترامب الموافقة النهائية بعد. وبحسب التقرير ناقشت الإدارة الأمريكية إمكانية إنهاء العمليات العسكرية قبل افتتاح الأسواق العالمية يوم الاثنين، خشية انعكاساتها على الاقتصاد الأمريكي والأسواق الدولية، إلا أن موعد انتهاء العملية لم يحسم حتى الآن. وفي تطور متصل ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب أصدر توجيهات بالتحضير لهجوم جديد على إيران قد يبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام، بهدف زيادة الضغط على طهران ودفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

ومن جانبها نفت جماعة الحوثي في اليمن تقارير تحدثت عن فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق باب المندب، مؤكدة أن الملاحة في المضيق ما زالت مفتوحة. في المقابل صعدت إيران من لهجتها إذ نقلت وكالة تسنيم عن مسؤول أمني إيراني رفيع قوله إن التقارير بشأن هجوم أمريكي إسرائيلي محتمل يمثل نوعا من الجنون، مؤكدا أن طهران أعدت خطة رد واسعة تشمل استهداف بنى تحتية حيوية في إسرائيل ومنشآت الطاقة الأمريكية في المنطقة إذا تعرضت منشآتها لهجوم. كما نقلت وكالة فارس الإيرانية قائمة قالت إنها تضم منشآت طاقة تقع ضمن مدى الصواريخ الإيرانية وتشمل منشآت في السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين، إضافة إلى حقلي الغاز الإسرائيليين تمار وليفياتان. وفي سياق متصل حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر من أن استمرار التصعيد الأمريكي قد يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز، مشيرا إلى أن إيران قد تقدم أيضا على إغلاق ممرات بحرية استراتيجية أخرى. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد صرح خلال اجتماع لمجلس الوزراء بأنه بدأ يفقد الثقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، متهما طهران بعدم الالتزام بتعهداتها وتضليل المفاوضات، ومؤكدا أن أمريكا ستواصل زيادة الضغوط عليها. إذن وفق تقارير تنقل القناة 12، الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لهجوم واسع على إيران، وهذا الهجوم قد يبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهذه العطلة نحن بدأناها هذا الصباح.

نبقى في موقع القناة 12 استعدادات في مطار بن غوريون لاستقبال طائرات تزويد أمريكية بالوقود وسط مخاوف من اضطرابات تشغيلية، إذ أفادت القناة 12 بأن السلطات في مطار بن غوريون تستعد لاستقبال طائرات أمريكية إضافية للتزويد بالوقود بعد تلقي إسرائيل رسالة رسمية من واشنطن بشأن إرسال هذه الطائرات، وذلك في ظل تزايد المخاوف من تصعيد أمني إقليمي. وفقا للتقارير، تخشى إدارة المطار أن يؤثر استقبال الطائرات العسكرية في سير العمل اليومي وأن يؤدي إلى اضطرابات في العمليات التشغيلية واستمرار حركة الملاحة الجوية بشكل طبيعي. ونقلت القناة 12 عن سلطة المطارات أن تشغيل طائرات التزويد بالوقود يتطلب تخصيص موارد تشغيلية كبيرة إلى جانب ترتيبات خاصة لإدارة المدارج والمجال الجوي، وهما قد ينعكس على حركة الطيران المدنية. وأشار التقرير إلى أن تأثير وجود أو أن تأثير الوجود العسكري بدأ يظهر بالفعل، إذ شهد مطار بن غوريون خلال أمس تأخيرات استثنائية في عدد من الخدمات، كان أبرزها انتظار بعض المسافرين لأكثر من ساعتين لاستلام أمتعتهم بعد وصول الرحلات نتيجة الضغوط التشغيلية التي شهدها المطار.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان،
6: بلحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
6: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

33 دقيقة بعد السادسة الساعة طولان هنا في استديوهاتنا استديوهات راديو مكان. أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات مستمعين. قبل هذا الفاصل الدعائي وقبله فاصل غنائي كنا قد عرضنا على مسامعكم أبرز ما جاء من عناوين في موقعي القناة 12 وأيضا القناة 11. الآن سنكون مع القناة 13 ومن ثم نعرج على موقع صحيفة إسرائيل هايوم الموقع الإلكتروني. إذن القناة 13 وأبرز ما جاء من عناوين على موقعها الإلكتروني: مسؤولون إسرائيليون قد نكون في مسار صدام مع واشنطن بشأن غزة. في تفصيل هذا العنوان: قدر مسؤولون إسرائيليون كبار أن إسرائيل قد تدخل في مواجهة سياسية مباشرة مع الولايات المتحدة إذا أصرت واشنطن على انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة قبل استكمال نزع سلاح حركة حماس، وذلك على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار الذي كشف عنه مؤخرا. ونقلت القناة 13 عن المسؤولين قولهم إن إسرائيل لن تنسحب ولو مترا واحدا قبل تنفيذ عملية حقيقية لنزع سلاح حماس، معتبرين أن الإصرار الأمريكي على هذا الانسحاب قبل تحقيق هذا الشرط قد يضع الطرفين على مسار تصادم مباشر. وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء نتنياهو الذي يستعد لخوض انتخابات لن يوافق على أي انسحاب من القطاع ما لم يسبقه نزع سلاح حماس بشكل كامل. وفي وقت سابق شدد مسؤول سياسي على أن إسرائيل أوضحت مجددا أنها لن تنسحب أو لن تسحب قواتها من الخط الأصفر الحالي في قطاع غزة قبل تنفيذ عملية فعلية لتجريد حماس من سلاحها. في المقابل نقلت مصادر لقناة الحدث السعودية، وهنا القناة 13 تنقل عنهم، أن الولايات المتحدة أبلغت حركة حماس بأنها ستضغط على حكومة نتنياهو لتنفيذ الاتفاق والانسحاب من قطاع غزة، مؤكدة للحركة أنها لن تتخلى عن الاتفاق وستكون ضامنا لتطبيقه بحسب تلك المصادر. إذن القناة 13 مسؤولون إسرائيليون قد نكون في مسار صدام مع واشنطن بشأن غزة.

وتحت عنوان 13% من ناخبي الائتلاف الحاكم يعتزمون الانتقال إلى معسكر المعارضة، القناة 13 تجري استطلاعا لرأي عام، إذ أظهر هذا الاستطلاع الذي نشرته القناة 13 أن 56% من الناخبين الذين صوتوا لمعسكر رئيس الوزراء نتنياهو في انتخابات عام 2022 يعتزمون البقاء ضمن المعسكر نفسه في الانتخابات المقبلة، بينما قال 14% إنهم لم يحسموا قرارهم بعد. وبين الاستطلاع أن 13% من ناخبي الائتلاف الحالي قرروا الانتقال إلى معسكر المعارضة، في حين أشار 11% إلى أنهم سيصوتون لأحزاب أخرى داخل معسكر الائتلاف، فيما قال 6% إنهم لا ينوون المشاركة في الانتخابات. كما تناول الاستطلاع نظرة الناخبين إلى الأحزاب التي يعتبرونها الأكثر تطرفاً، فقد رأى 88% من مؤيدي الائتلاف أن حزب بلد هو الحزب الأكثر تطرفاً، حزب الذي يقوده سامي أبو شحادي، فيما اعتبر 69% منهم أن حزب الديمقراطيون يأتي أيضاً ضمن الأحزاب الأكثر تشدداً. وفي المقابل اعتبر نحو ربع مؤيدي الائتلاف أن حزب عتصمة يهوديت يعد حزبا متطرفا، بينما اعتبروا أن حزب الليكود هو الأقل تطرفا بين الأحزاب المتنافسة. أما بين مؤيدي المعارضة والناخبين المترددين المنتقلين بين المعسكرين، فقد اعتبر 77% أن حزب عتصمة يهوديت هو الحزب الأكثر تطرفا، يليه حزب الصهيونية الدينية، فيما حصلت الأحزاب العربية والأحزاب الحريدية أيضا على نسب مرتفعة في تصنيفها ضمن الأحزاب الأكثر تطرفا بحسب نتائج استطلاع القناة 13. إذن عنوان هذا الاستطلاع 13% من ناخبي الائتلاف الحاكم يعتزمون الانتقال إلى معسكر المعارضة.

ننتقل إلى موقع وصحيفة يسر الهيوم، ومن العناوين المنوعة في هذا الموقع لهذا الصباح: السجن 20 عاما لمدير دار جنازات في بريطانيا بعد فضيحة هزت الرأي العام، إذ قضت محكمة بريطانية بسجن مدير دار جنازات بريطاني يدعى روبرت بوش لمدة 20 عاما بعد إدانته بارتكاب عشرات الجرائم على مدار 12 عاما في واحدة من أكثر قضايا انتهاك حرمة الموتى والاحتيال إثارة للصدمة في المملكة المتحدة. اعترف هذا الشخص والذي يدعى بوش البالغ من العمر 48 عاما ب67 تهمة أمام المحكمة في مدينة هال شمالي شرق إنجلترا، شملت إخفاء جثامين في مستودع وتسليم عشرات العائلات أوعية تحتوي على رماد لا يعود لذويهم، إضافة إلى اختلاس أموال تبرعات وخداع الزبائن عبر بيع خطط جنازات وهمية. وخلال جلسات المحاكمة أدلى أكثر من 200 متضرر بإفادتهم، بينهم أم فقدت طفلها الذي ولد ميتا عام 22، وقالت إنها تسلمت أنذاك وعاء قيل لها إنه يحتوي على رماد طفلها، قبل أن تكتشف الشرطة لاحقا أن الرماد الحقيقي كان ملقى داخل كيس ورقي على أرضية دار الجنازات. وقالت الأم إن اكتشاف الحقيقة أعاد إليها صدمة فقدان طفلها وأدخلها مجددا في حالة من الحزن والمعاناة النفسية التي اعتقدت أنها تجاوزتها. وكشفت هذه القضية في مارس أذار عام 2024 بعدما طلب بوش أثناء وجوده في إجازة بولاية أريزونا الأمريكية من شركة جنازات أخرى أن تتولى إحدى المهام نيابة عنه. وخلال التواصل ذكر أحد موظفيه أن هناك جثامين محفوظة في المبنى منذ سنوات، ما دفع الشركة إلى إبلاغ الشرطة. وعند مداهمة الموقع عثرت الشرطة على جثامين في مراحل مختلفة من التحلل مخزنة بإهمال داخل غرف التبريد، كما وجدت جثمانا موضوعا مباشرة على الأرض، وهما وصفه الادعاء بأنه مشهد مروع. وأظهرت التحقيقات أيضا أن نحو 50 عائلة تسلمت أوعية تحتوي على رماد أشخاص آخرين بدلا من رماد أقربائهم، فيما تبين أن هذا الشخص الذي يدعى بوش احتال على حوالي 170 شخصا مستوليا على نحو 500,000 جنيه استرليني من خلال بيع خدمات جنازات وهمية والاستيلاء على تبرعات مالية جمعها خلال مراسم العزاء بزعم تحويلها إلى جمعيات خيرية قبل أن يحتفظ بها لنفسه.

تحطم مقاتلة أمريكية من طراز F-35B في جنوب كاليفورنيا، إذ تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز F-35B تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية في منطقة مفتوحة قرب قاعدة ميرامار العسكرية بمدينة سان دياغو في ولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى اندلاع حريق في موقع الحادث. وأعلنت القوات أن الطيار تمكن من القفز بالمظلة قبل تحطم الطائرة، وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج دون الكشف عن طبيعة إصابته أو حالته الصحية. وصنف الجيش الأمريكي الحادث على أنه حادث من الفئة A، وهي أعلى درجات تصنيف الحوادث العسكرية، وتستخدم في الحالات التي تتجاوز فيها قيمة الأضرار $1,000,000، أو عند تدمير طائرة عسكرية بالكامل، أو وقوع وفاة بين العسكريين. وتعد F-35B إحدى النسخ المطورة في المقاتلة الشبح F-35، وتمتاز بقدرته على الإقلاع من مدارج قصيرة والهبوط العمودي، وتبلغ قيمة الطائرة الواحدة نحو $109 مليون. نعم، قيمة الطائرة الواحدة $109 مليون، ولم تعرف حتى الآن أسباب الحادث، فيما باشرت الجهات العسكرية الأمريكية تحقيقا للوقوف على ملابساته.

49 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان. مستمعين الآن إلى المواقع المحلية، أبرز ما جاء في هذه المواقع من عناوين، والبداية من موقع مكان، مكاننا وأبرز العناوين لهذا الصباح في الشريط الإخباري حتى هذه اللحظة. من العناوين البارزة: سلاح الجو في مدينة غزة قضى على نائب قائدة مفرزة في حماس، كان قد احتجز مخطوفين. جيش الدفاع متمسك بمبدأ عدم الانسحاب من الخط الأصفر طالما لم تسلم حماس سلاحها. مقتل فلسطيني في حي الصبرة جنوب مدينة غزة إثر غارة لمسيرة إسرائيلية على دراجة كهربائية. هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف يودي أو أدى إلى مقتل 3 أشخاص وجرح 5 آخرين. كانت هذه أبرز عناوين الشريط الإخباري لموقع مكان هذا الصباح. ننتقل إلى موقع كل العرب وإلى العناوين البارزة فيه: كفر كنا، إصابة فتى 14 عاما بجراح خطيرة إثر حادث تراكتورون. أيضا من العناوين هنا في موقع كل العرب: ارتفاع عدد ضحايا الهجرة غير النظامية إلى سواحل سبتة إلى 71 شخصا، هذه الهجرة التي تمت خلال اليومين الماضيين من المغرب نحو الأراضي الإسبانية. موقع سونار هذا الصباح بالأرقام: فجوة كبيرة بين وعود نتنياهو بخفض الأسعار وواقع إسرائيل الاقتصادي، حريق كبير في مكب نفايات قرب كوكب أبو الهيجة. إلى موقع عرب 48 من العناوين البارزة في هذا الموقع تحت عنوان: أريد أن أدفن ابني، تظاهرتان إحداهما أمام أبو كبير للمطالبة بتحرير جثمان الشاب سامي جاسوس من اللد. حادث مروع على شارع 90 مصرع سائقي سيارة في حادث تصادم مع حافلة، واللجنة الشعبية وبلدية شفا عمر تدعوان إلى إحياء الذكرى 21 للمجزرة التي ارتكبها الإرهابي نتان زاديه وراح ضحيتها 4 من أبناء المدينة. أيضا من عناوين موقع عرب 48 لهذا الصباح: غارات إسرائيلية متواصلة على غزة رغم إعلان مجلس السلام. الإرهاب اليهودي في الضفة، إصابات بالرصاص الحي بينها طفل. كانت هذه أبرز عناوين موقع عرب 48 لهذا الصباح.

مستمعين الكرام، تعالوا نكون مع الحالة الجوية، إذ يكون الطقس اليوم حارا إلى شديد الحرارة، ولا سيما في المناطق الداخلية والمرتفعات، وعلى امتداد الثالثة حالي تسود أجواء رطبة، فيما يطرأ ازدياد إضافي على شدة الإجهاد الحراري في جميع أنحاء البلاد. وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من أحمال حرارية شديدة إلى قصوى في مختلف المناطق. إذن الطقس اليوم سيكون حارا جدا إلى شديد الحرارة، ولا سيما في المناطق الداخلية والمرتفعات. ننصح مستمعينا الكرام بعدم التعرض للأشعة الشمسية، لأشعة الشمس مباشرة، وتجنب هذه الأشعة، وأكثر من شرب المياه. مستمعين، مع هذه النغمات ننهي برنامج صحفنت لهذا الصباح وهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الصباح الإخباري. كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل ظافر سليم. بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السابعة، ومن ثم أنتم على موعد مع مجموعة من الأغنيات المناسبة لهذه الساعة. أنتم على أثير راديو مكان. في أمان الله.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: راديو مكان الأخبار.
7: أخبار السابعة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أفادت شبكة سي بي إس نيوز بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات واسعة النطاق على منشآت الطاقة الإيرانية في غضون 48 ساعة، وأضافت أنها قد تطال مصافي النفط ومحطات كهرباء. وبدورها نقلت صحيفة والستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب أمر بشن هجوم جديد يهدف إلى إرغام طهران على الاستسلام، وقد يبدأ نهاية الأسبوع الجاري. وفي طهران قال مسؤول أمني لوكالة تسنيم إن بلاده أعدت خططا شاملة لضرب البنى التحتية الحيوية في إسرائيل والأمريكية في المنطقة للرد على أي هجوم أمريكي. وبدورها نشرت وكالة فارس مجموعة من الأهداف المحتملة التي تقع ضمن مرمى الصواريخ الإيرانية، ومن بينها حقول ومحطات نفط وغاز تديرها الولايات المتحدة في المنطقة، وحقل لفياتان وتمار للغاز في إسرائيل. هذا وتعرضت ناقلة نفط لهجوم بقذيفة على بعد نحو

0: 11 ميلا من ساحل ليما العماني، مما أدى إلى تعطل محركها بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. أبدى جيش الدفاع شكوكا جدية إزاء تصريح حماس باستعدادها للنزع السلاح. وقالت مصادر عسكرية لمراسلة قناة كان كرملة منشي أن الجيش متمسك بمبدأ عدم الانسحاب من الخط الأصفر طالما لم تسلم حماس سلاحها. وأضافت المصادر أنه لم تصدر توجيهات عملية لإعادة الانتشار. وميدانيا قتل ليلة الماضية فلسطيني في حي الصبرة بمدينة غزة إثر غارة لمسيرة إسرائيلية على دراجة كهربائية. وذكرت جهات محلية أن آخرين أصيبوا بجروح في مخيم النصيرات ودير البلح من جراء قصف جوي لمنزلين. أدى هجوم روسي بالصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وجرح العشرات. وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو إن العديد من الأشخاص عالقون تحت أنقاض مباني مدمرة.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: تسود اليوم وطأة حر شديدة إلى قصوى جميع أنحاء البلاد، وغدا تبلغ موجة الحر ذروتها، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة. منطقة البحر الميت وغور بيت شان 41 درجة، هضبة الجولان ومنطقة بحيرة طبرية 40 إلى 39، المرج الشمالية 38، بئر السبع والناصرة 37، جبال الجليل 36، أورشليم القدس واللد 34، وفي تل أبيب وحيفا 32 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقولك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ ألف فش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان،
5: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
5: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

قولوا شوي عتيل. الحمد لله على السلامه.

0: جرجي ولا لا؟
1: بلا جرجي.
0: ولك ختيارت يا زلمة.
1: ايه هلا هلا، انت ما تغيرتي ابدا، مبين مكتره المفاتيح.
0: ضيعت مفتاح البيت ساعه مفاتيح الحبس.
1: شو خلصت مدتك؟
0: كان بعد لي شهر.
1: اجيكي عفو؟
0: لا، عرفوني بريه طلعوني.
1: يا لطيف، بعد 15 سنة حبس وتطلع بريجي مال حكومة. بويا بويا، نورو سويعتي طلعت من الحبس. بويا بويا، نورو سويعتي طلعت من الحبس.
2: نورو سويعتي طلعت من الحبس
1: وطلعت بريجي.
2: نورو سويعتي طلعت من الحبس
1: وطلعت بريجي.
3: نورو سويعتي طلعت من الحبس
1: وطلعت بريجي.
2: نورو سويعتي طلعت من الحبس
1: وطلعت بريجي.

أنا وحدي قلت من 15 سنة لولو بريجي وإنه هيجي ما قتلت يونس ما حدا صدقني.

0: ما بدها الأهمية، انحبست وخلص.
1: وإذا شدنا عليها هيدي وحدة كل ساعة لتشك.
2: عدا بيقول لك سويعتية
3: وظلمتوها 15 سنة
4: واعتذرنا لو خلص. هي حرة تنسى ولا ما تنسى بخطركن؟
3: كلكن شدتوا زور، حطيتوا الجريمة بظهرها تتخلصوا حالكن.
4: وانت ليش محتاج؟ يمكن هي نسيت.

0: شوفوا انتوا اتهمتوني بجريمة قتل وانحبست 15 سنة وطلعت بالآخر برية، فإذا اللي عندكم جريمة دافع حقها سلف، صفلوا بدي اقتل واحد منكم.
1: وين سيدنا القاضي؟
2: موجود. خير ان شاء الله. شو في
1: لولو؟ طلعت من الحبس.
2: اي لولو؟
1: لولو الصويعتيه.
2: تشرفنا. واذا طلعت بدك لها الاهميه لقاضي شغله لفوق راسه.
3: شو في يا اخوان؟
1: سيدنا القاضي عرفت بلولو؟
3: ما نحن طلعناها وكمشنا المجرم الاصلي
1: وطلعت بريه.
3: نارا يا بنتي.
2: بس حضرتك اللي حكمتها.
3: نارا يا صوفيا.
1: سحبت سكين؟
2: ايه.
1: وقالت انتو اتهمتوني بجريمة قتل وانحبست 15 سنة وطلعت بالاخر برية.
2: ايه.
1: وقالت فاذا الي عندكم جريمة دافع حقها سلف بدي اقتل واحد منكم.
2: ايه.
4: بصيرك يا سيد القاضي؟
1: نحن ما قلنا غيرها.
3: وما قالت مين بدها تقتل؟
1: حي الله واحد.
3: طيب اعرفوا لنا هالحي الله واحد تنحط له حراسي.
1: بجوز واحد منا؟ بجوز مدامتك؟
2: انا؟
1: بجوز حضرتك؟
3: انا؟ لا.
5: لأنك حكمت.
3: أنا شفت الأكترية بدها هيك، حكمت حسب رأي الأكترية.
4: يلا ما بقى في أمان.
2: وبكرة جاي شاف، يعني كيف بدك إياه نفتح بابنا وننام؟ إيه، فإذا شوف دبر لك شي طريقة أمن حراسي لكل واحد بالمدينة.
3: لكل واحد؟
2: طيب بوليس لك البيت؟
3: يا ستي ما عندنا هالعدد.
2: يعني إذا مش قادرين تحموا الناس الأوفق تسلحون، كل واحد قطعة سلاح على الماشي.
3: ما هن معبيين.
5: أنا رأيي نجيب لولو الصويعتية خليها تحط عينها على الشخص اللي بدها تقتله وتعتمد.
2: ما فشلت نخليها تعتمد على ذوقها؟ بلكي اعتمدت على واحد منا. نحنا منا إليه.
3: بترجاكي تسكتي، كمان بدنا نسمسر بجريمة.
2: فإذا نشوفه دبروا لشي تهمة ترد على الحبس وأنا بخلي حضرة القاضي يحكم.
3: شو بدك بحضرة القاضي؟ خلي روحوا يدبروا لأدلة مبكلة وما يخلوني أعرف، وأنا حسب أناتي.
1: سيدنا احكمها احكمها.
3: لك يا عمي هيدي وحدة عقلاتها كل ساعة شكل ما بتعمل شي.
1: احكمها احكمها.
3: من 15 سنة كنتوا عم تصرخوا احكمها احكمها
1: احكمها احكمها.
3: سكوت.
6: مش مزبوط، كلن عم يشهدوا زور.
7: كان معها بارون الضيف.
8: ايه انت خليتك الا ما تخليني.
7: انا بحلف انه هي انا اللي دوري.
6: بيجي انا يا حضرة القاضي.
3: وهلا بعد 15 سنة ومن بعد ما اتضح انها برية رجعتوا تصرخوا احكمها احكمها لانه بدكم تهربوا من براءة عينيها. انتوا خايفين على اعماركم، شو محسبين عمرها ما له تمن؟
2: شو هيئتك انت ما؟ شو ناطر ما بتلفي توقفها؟
1: خلينا نلبسها تهم التهديد ونرتاح.
3: تهديد؟ بتنحبس ماكسيموم كم يوم وبيعمل لها محاميها اخلى سبيل وبتطلع.
2: وضروري يعمل لها اخلى سبيل.
3: يا ست يا مدام، طالما بتدفع بدو يضلوا يعملوا لها اخلى سبيل ولو اغتالت نص البلد.
2: دخلة عذكر اخلى السبيل، طلعت لي شوفير بيت الدهان.
3: هلأ مش وقتها.
2: يلا ما إلي كلمة بهالبيت.
3: هيدا شغل بيت، هيدا شغل محاكم.
2: كله لحق بعضه. شوف شوف هالناس كلهم عم يتشكوا على لولو وان طالع معه لأجل الصالح العام. إذا ما بتحبسها افل على بيت أهلي.
3: مع ألف سلامة.
5: يا عمي هيدي وحدي مجنونة ولك سألوني إلي.
9: يا رعد، حدا بقلك أخوتي يحكي وعائل يفهم وكرعة حل المشكل.
1: طيب اعملوها مجنوني وريحونا،
5: بلد ما بتساعدنا.
9: انا هلا رايحه ادبر طبيب نفساني خليه يعطي بحقها تقرير ويدخلها مستشفى الامراض العقليه. اتكلوا علي.

0: حالك مثل ما انك شايفي رايحين جايين من 15 سنة وهزبونات كل مالهم بيقلوا.
1: من 15 سنة كانوا صبيعك سود. بعده؟
0: سودوا أكثر وبيض شعري.
1: عم تتعب؟
0: البوياج اللي مثل حكايتي شو بيتعب؟ ما بدك تقولي قاعد على مكتب.
1: بذكر كنتوا ثلاثة تمسحوا هون أنت وفضول وراضي.
0: راضي بيضل يطل علي.
1: وفضول؟
0: فضول إجت معه الأيام هرب تهريب الدخان من البابور وارتاح.
1: برافو دخلك. وهون ما كان في واحد فاتح مطعم يبقى نظيف ويعمل معكروني تبقى مرته صبرا حركة هيك.
0: ايه ضل يعمل معكرونة تهربت مرته مع واحد طلياني.
1: ولو شو تغيرت الدنيا من يوم ما انا انحبست لليوم وانت عم تمسح. فيك تعدن كم مسحة صاروا؟
0: ما جربت، مع ان صبابيتي اللي مسحتها لو اصطفت بتوصل على اخر الارض.
1: تعرف يا جرجي، صحيح اني رجعت لبيتي وحريتي، بس حاسه اني غريبة وحزينة. حتى الحبس منحزن لما منفارقه. انا شاعره انه بيتي صار الحبس.
2: هيدا لانك بعد ما تعودتي على الحريه. الحريه مسؤوليه وبتلبك.
1: مش هيك حتى هون ما فينا نقول مثل ما بدنا ونعمل مثل ما بدنا. بتعرف وين احسن مطرح للحريه؟
0: وين؟
1: العصفورية.
0: لا تخبص كتير، الإنسان بيقدر يكون حر وين ما كان.
1: معك ورقة وقلم؟
0: نعم.
1: أي تقلك؟ بدنا نبلش بالشغل، لازم نعمل ليستا بأسامي أهل البلد حتى ننقي الشخص اللي بدنا نقتله.
0: من كل عقلك؟
1: ولك دافع سلف 15 سنة هيك روح دعان؟ أي تقلك؟
0: اتفضلي.
1: القاضي.
0: إجرو 42.
1: المحامي.
0: إجرو 43.
1: منصور بايك الأغواتي والسيدة عقيلته.
0: والسيدة عقيلته؟ شو عزمتيون على كوكتيل؟
1: أيد اسمك.
0: أنا كمان؟
1: أيد اسمك.
0: ما أنا السكرتيري.
1: ييه علينا ولك، ليش ما بتدر لك؟ نحن رح نأيد كل البلد ونقتل واحد بس، إلك شانس تموت نص بالألف.
0: ما هو اللي مثل حكايتي شانسه عاطي.
1: شو بعمل لك؟ بيكون عمرك خلص.
0: تفضلي شرب.
3: لولو.
1: اهلا وسهلا سيدنا القاضي.
3: عرفتيني؟
1: ولا وعرفتك اسمك براس الليستا.
3: اي ليستا؟
1: بكره بتعرف امر.
3: الامر انك تلزمي بيتك.
1: لا
3: ما تكتري سؤالات، عم حكيكي بطريقه حبيه.
1: مبين الحبيه مبينه. طب واحد يحكي ليش يحكي لكلمه؟ ده ساكت احسن.
3: حضرة المفوض خلي راقبوها مظبوط بس ما يتظاهروا.
4: في مطارح كتير بيقدروا يراقبوا منها خلف شوي بالقهوة بالشارع التاني بدون ما يخلوها تلاحظ.

0: بعتتني مدامتك.
1: حضرتك الطبيب النفساني؟
0: يس سير، ام دي ام اس بي اتش دي. تفضل.
1: اهلا وسهلا.
0: نعم.
1: عرفت بالقصة؟
0: نعم نعم، في وحدة مجنونة
1: بدنا اياك بحيلة بطريقة نفسانية تتوصل لوضع تقرير عن حالتها، لأنها عم تهدد سلامة الناس ومن الخطر تبقى برات المستشفى.
0: اي سي اي سي، فينها؟ بقدر احادثها؟
1: دبر حالك.
0: شرسي؟
1: عم تقول بدها تقتل؟
0: سلحة؟
1: اجت لهون ومعها رزبة مفاتيح.
0: مفاتيح؟ وإذا كان أنا بعرف ناس ارتكبوا جريمة بمفتاح.
1: كل الاحتمالات واردة.
0: إلي كم سؤال.
1: اتفضل.
0: تظهر مرات هادي رايقة؟
2: نعم دكتور.
0: وبترجع تنقلب فجأة؟
2: نعم دكتور.
0: وبتتغير كليا؟
2: نعم دكتور. في شيء؟
0: ولا شيء.
1: دكتور نحن موقفنا حرج وخايفين تتأذي حدا من الناس.
0: ولا يهمك، ما بتعمل شيء. فينها؟
1: كيف رح تقدر تحدثها؟
0: هذا شغلي. هلأ بفقعها تقرير بجيبها في العصفورية.
1: تقرير مستعجل.
0: Of course of course.
3: حضرة القاضي، فرضا هجمت علي، شو بعمل؟ بهرب؟
1: لا. صرخ.
0: يلا يلا.
4: مين؟
0: قتلتي؟
4: ما عم يتمشط معي.
0: حضرتك طلبتيني؟
4: انت الحلاق؟
0: نعم نعم.
4: على حساب مشغول ولا بدك تتغنج؟ اخذ مشط لأبيروك.
0: تكرمي بس.
4: بس شو؟ مشطة؟ اف.
0: انت شو بتشتغلي؟
4: بعدني طالعة من الحبس، عندي شوية رزق بدبر لي هو جدي وانا بابا.
0: يعني ما بتشتغلي؟
4: كتر خير الله، مش محتاجة اشتغلي. تعريف؟
0: شو؟
4: انا بس شفتك خفت منك، افتكرتك حكيم.
0: يمكن البرنس الابيض بغش لانه مشترك بين الحلاقين والاطباء.
4: اذا عن مشترك في كثير اشياء غير هيك.
0: مثلا
4: شوف، دكتور اسنان، كمشات، كل بيت خربر، بدك تقول ورشه وايمه.
0: فاني فاني. طيب ودكتور الحشره؟
4: هيدا مثل الحكومه، بيفتح لك تمك وبينعط لك لسانك.
0: والدكتور النفساني؟
4: هيدا على ساعد مرت عصفورية.
0: You are right you are right.
4: شو قصتك يا زلمة؟ شكلك شكل حلاق ولهجتك لهجة حكيم. قلبي نازلي منك. حلاق يبقى شخلو وناعم كأنه خيل الزبون. بتحسبه ست عم تحكي؟
0: يعني أنا ما عم سليكي؟
4: ويقطع هالتسلاية، رح تخلص التمشيطة وما سمعت منك ولا خبرية. لا فلانة إجت تلفنت ولا فلانة شحت تتجوز عبت أهله.
0: يس انا ما بحب الحكي كثير.
4: ايه انت الوقت معك ثقيل. ايه هات شوف دكتور.
0: يس
4: يكسر ديتك على التمشيطه.
0: طيب انت شو هواياتك؟
4: شو هواياتي؟ انا مرات بحب غني.
0: يو
4: يسمي.
0: اوه ريلي؟ انت شو صوتك، سوبرانو ولا التو؟
4: هيك ما بعرف، بعرف غني وبس.
0: أنا 10 سنين بيانو وصوتي التنور.

0: هيك الشاب اللي كان يقول لي بحبك تينش في البحر ونجمات السما توقع مثل الورق الأصفر، عرفتو؟
1: لا.
0: وكان بده يتجوزني وخطبني، عرفتو؟
1: لا.
0: يبقى يقعد على هيك المصطبة ينطرني يومية ويتروق 5 فول واثنين حمص.
1: ما عرفته.
0: ولك كان يمسح عندك ما في غيره صباطه أكبر من إجره.
1: ولك إيه عرفته عرفته، نيف ودرع. وين صارت اليوم إجره أكبر من صباطه؟
0: لا
1: عكتر ما بيكدح شطح قياسه.
0: وشو أخباره؟
1: باللوج بيشتغل سمسار أراضي، رتب حاله مليح واشترى طابق وتجوز.
0: تجوز؟ لكن هيك
1: زمان
0: هني ياخديني على النظارة، كان واقف عم يبكي متكع على هالباب وقال لي ناطرك تتخلص الدنيا.
1: بس فتي على الحبس خلصت الدنيا.
0: تاري نسيني وانا كل هالمدة فكر كيف بدي لاقيه وقال له تأخرت عليك، بدي عوض لك الماضي. بس يمكن ما هو حق يا جرجي، 15 سنة عمر، 15 مرة حصدوا الأمن،
1: 15 مرة عصروا الكرم،
0: 15 مرة اجى الشتي وراح
1: ما زارك ولا مرة؟
0: ولا مرة. بعد ما حرمت ايده وعم يلوحوا ببالي، قول وين هو ما بزورني وينشغل فكري. مرات اعمله شهيد قول يمكن مات من الحب مثل ما كنا نقرأ عن العشاء، وارجع اقول نايف صحته منيحة وعتعيد، مش معقول يطق من الحزن بيصبر. بس ولا مرة تصورت انه تجوز.
1: شوف فكرك، البعد جفا والحب مثل الفرعة، إذا ما تلمع دايما بطاقتي.
0: ومع هيدا وكله بيسيطر وبيتحكم
1: بعالم المساكين. الحب ما قالوها القوة، الرغيف أقوى.
0: يا رايت نبيت بالحبس، كنت بضل عايش على أمل شوف اللي حبيتهم. اتصور كيف بدهم يركضوا لقوني، العزايم السهرات والفرح اللي من جوا. ترى الناس أقرب الناس إلك لما بتغيبوا بتطول، يكونوا دبروا حالهم بدونك، أخذوا مطرحهم، مرتك ولادك، تختك عم بيناموا فيه، أوضتك كبروا سكنوا فيها. إذا رجعت بتكون راجع من الماضي تخربت حياته. اللي بيروح مش لازم يرجع.
2: جايبت لك زواتي.
1: هاتيها وقعدي.
2: هدي يا رجال، وليدك رجعوا من المدرسة اليوم وسألوني عنك، ما عم بشوفوه.
1: انت بتعرفي هني اللي بيخلوني لآخر السهرة هون، بدي الحق الرزقة، بدي انطر الناس مثل ما الصياد بينطر الطيور.
2: يمكن يردوني من المدرسة، لزمن حق دفاتر.
1: ما معي غيره.
2: يا بو يا جي، انا تقدم لي قبلك عرسين احسن منك، شغيل كسارة بلغم بوقع جبل، بس ممكن الجبل يغرقه. اجاني معلم بطون يبقى غاطت عروس البنيات مثل النسر، بس بتعرف بغفلة عيني بيجي تحت. نقيتك انت شغلتك ملزقة بالتراب، حتى اذا وقعت شي مرة تستلقيك ايدين ولادك. شو بنا هربنا من الخطر ورجعنا عم ندس حيلنا صوبه، بعود عن لولو.
1: انت قلتي شغلتي ملزقة بالتراب، ما فيها نزول بس كمان ما فيها طلوع. اتركيني اخترع لحالي شي خبرية ابقى خبرها لهالولاد بليل الشتي. قومي روحي على البيت.
2: شو بنا؟ كنا بالأول نضل مبسوطين.
1: وبعدنا أحسن من الأول.
2: اشتقت اسمع منك شي كلمة حلوة.

0: مرحبا يا خال.
1: اهلا وسهلا. نعم
0: ست لولو من فضلك.
1: انا سكرتيرها.
0: اهل المكارم في الهن علامات.
2: نعم
0: ريس ابو النور.
3: ايوه
0: ابو الشبك.
3: ايوه
0: 12 سنه بالقلعه. صبح البدوي 11 سنه.
4: اخذت بطار ولد عمي.
0: مزوق. اليوم طرابيشين.
5: 8 سنه بابا.
0: ايوه والاخوان زملاء جداد كل واحد ابو 5 سنين بعد ما تثبتوا.
1: لولو 15 سنه.
0: تاج راسنا.
1: خير ان شاء الله.
0: سمعنا انه لولو طلعت من الحبس ان ندرن علينا نزورها ونتعارف.
2: نعم.
0: اهل المراجل بتزور بعضها.
1: ايه بس لولو مش من اهل المراجل.
0: شباك ما هي اللي كانت محكومة بتهمة قتال
1: وطلعت بالآخر برية.
0: برية؟ حط بالخرج
6: لففولها. ايه
1: مين بده يلففها؟
6: لففها اللي بلفف القضايا.
1: مسكيني كلهم طالعين ضدها.
0: والله لا لا لا لا تعرف انك شغلت لي فكرة. اذا هن ضدها نحن ما وخلي الكبير يرفع راسه. يا اخوان ما بقى يجوز نروح تنشوف شو بده يصير.
1: ما راح يصير شيء.
6: بده يصير.
0: لا تغير بكلامك. ها هيك بيت مقطع بالبلاد.
1: يا اخوان دخيلكم ما بدنا مشاكل.
6: خلاص خلاص انا كلمه. وقف وقف وقف. اقعد.
0: ليش على خاطرك وحياة راس المراجل اذا هي رضيت نحن ما بنرضى.
6: نحن ما بنرضى.
0: مين هالشتلات؟
1: من الجماعة.
0: تحرية؟
1: نعم.
0: لا في شي؟
1: حينا عجبوا.
0: ايه ما عندهم شغل بدهم يكسدوا.
6: طبعا كتروا عبقوا بالدير على بعضهم. الدير ما بقى ساعهم.
0: اليون؟
5: ايه؟
0: شو؟
5: يلا بابا ماشي بيروه من هون.
0: سلم على الست لولو وقل لي بندرس القضية نحن وياها بعدين. ماشي يا شباب.
7: مرحبا جورجي.
8: مرحبا.
7: ما عرفتني.
1: نايف بودرع.
7: ايوه.
1: وينك يا زلمه ما عدنا شفنا عملتك. الظاهر عم تمسح لحالك.
7: اشغال يا جورجي اشغال.
1: وكيفك بالستات؟
7: مثل الشتي. شو كيفها بعد ما شفناها؟
1: مليحه.
7: مشتاق لها.
1: ما انت تجوزت والستات مثل الشتي شو بدك فيها؟
7: يا اخ الحب ما له علاقه بالجواز والقلب بيسع.
1: ما بيروح يوم وبيرجع يا نيف.
7: بيرجع بيرجع.
4: يا ابو درع.
7: ولا راعد
4: انا دربيتك
7: ويقطع هالتربية. شو جابك لها بعد ما وديت الغراض على الباب؟
4: قلت لي بدك تفرجيني اللي كانت خطيبتك.
7: نابر سكوت روح من وجهي. ولا عم اقول لك روح
4: هلا بتشوف مرتك. بدي الا انك بتحب الخوطه.
7: روح ولا
4: طيب.
7: روح خبرها. ايه بده يخبر مرتي؟ حدا بيقول لك مجنون؟ كنا بوقعنا الليلة بمشكل. جورجي رح اوصل صاب البيت. هيدي مرتي مش هيني. الله محضيني بالمجانين. الا للولو بدي اشوفها تنطرني.
1: بتتاخر من دهله لولو.
9: نعم
1: تفضل.
10: الحمد لله على سلامتك يا بنتي. كيف حالك يا بنتي؟ نحن فرحنا لك كثير. الله بين الحق.
9: يا رب تنجينا.
10: ابداعي فارس بيك. انا بدافع عن قضايا الشعب. تفضلي هذا الكدو بيزيد تبعك.
1: اهلا وسهلا سيدنا.
9: بتدافع عن قضايا الشعب؟ قرب قرب.
10: لا لا لا انا وقتها كنت بالمهجر.
9: فاذا ساعدني تاخد حقي.
10: جاي ساعدك. اذا وللبنت ناوية تقتلي واحد انا اخترت لك شخص مزعبرجي لازم يتخلص منه المجتمع.
9: الله يطول عمرك شو ابن حلال.
10: وتوفيرا لوقتك السمين كتبت له اسمه وعنوانه. زكور الدفترجي.
9: شو بيشتغل؟
10: واحد سرسري بيقعد الشعب بالانتخابات وبيلحق على دقنه شغلته يترشح ويخرق اللوائح بس.
9: يعني خصمك الانتخابي.
2: أنا بغار بغار.
9: إذا بتغار غار على مصالح الشعب.
10: ما أنا من غيرتي جيت. هذا إذا خلصت المجتمع منه الشعب بيدعي لك والله بيكافيك.
9: أيد لي زكوت.
10: ونحن على خاطرك بنحميك.
9: كتر

0: والالتزامات لحضرتكم والطرقات المحفرة للمواطنين.
1: يسمع منكم ويسلفنا تنسلفكم.
0: آمين.
2: أيدي

0: أنتم مع مكان.
1: مكان. لولو. لولو.
2: نايف.
1: عرفتني. اشتقت لك. الحمد لله على سلامتك، فرحت لك كثير.
2: طمني عنك، شو صار عندك ولاد؟
1: 4 صبيان وبنت.
2: الله يخلي لك اياهم، كيفك مبسوط؟
1: لا
2: لا
1: ضجر، شو بدي خبرك؟
2: مش متفق انت ومرتك؟
1: جوزوني اياها غصب عني
2: هيك بالقوه؟
1: بدون انتباه. صدقيني ما حبيتها، صدقيني ما بحبها. انا من حزني عليك لما انحبستي انعمى قلبي ما عاد تقشع. دبوني هالدب وعيت لقيت حيلة لقت. لكن بعدني ناطري، وحيت شبابي ناطري.
2: بس يا نايف.
1: نايف ابو درع ما حب غيري.
2: بس يا نايف.
1: خلي ماضينا يوعى، خلي الحب القديم يضوي قنديله.
2: وكنايف شو عامل بحالك؟ دخلك انت هيك من الاول؟ يخرب بيتك يا لولو، شو كنتي عم يا القلب؟ لك انا كيف حبيتك؟ لك هالخدود اسم الله مثل طلامي.
1: شو قصتك جناتي؟ لولو بس
2: تركني اتغزل فيك جرجي. ولك يا جرجي تعال شوف لك عم ينصحوا قدامي.
1: كل عمري هيك وكل عمرك تحبيني.
2: كان في شاب بحبني وحب وياكل مثل الوحش، وكان الحب بارك كل شيء. كان داير بلا شغل وكان الحب بارك كل شيء. يا ايام الحبس انا عمرك ودرك وطلع من طاقاتك عالدني. يمكن انا انحبست حتى اعرف الحقيقة. البنت اللي كانت على المراية تقعد تتعجب خطيبة خلصت حكايتها. الايد اللي كانت بالزوايا تزرع اللعب فلت. الحب ماشي. يمكن هيك الحب ما كان شيء. انا ليش اليوم تطلعت بوجهك؟ لانه ما عاد في شيء بقلبك. شو جاي تقول خلف الكلام؟ شو فيه؟ لا من جوا عم بتصرخ، لا عيونك حاملين البر، ولا فيك بحر عم يهدر وشجر عم يتكسر. روح من هون، روح، ضلك رايح تتخلص الدنيا. مع السلامة نونو. ايه نونو قد الترين وكنت غنجنونو. منيح اللي انحبست حتى ما تجوزت، وهيك طلعت 15 سنة لو تجوز وكنت رحت مقبل. اجا نايف، راح نايف، وقف هون قدامي وفل قيل طاير حط على شجرة وطار. لا على الأرض ولا بقلبي ترك أثر. 15 سنة كانوا ناطرين دقيقة تيخلصوا.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهم بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار الثامنة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. هددت إيران بضرب منشآت أمريكية للطاقة في المنطقة وأخرى إسرائيلية ردا على ما أوردته وسائل إعلام أمريكية من أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن هجمات واسعة النطاق خلال فترة قريبة على البنى التحتية للطاقة في إيران. وقال مسؤول أمني في طهران لوكالة تسنيم إن بلاده جاهزة للقيام بذلك. يتوقع مجلس السلام في غزة تطبيق خارطة الطريق التي تضم 15 بندا في الأيام القريبة. وقال جهات في المجلس لمراسلة قناة كان جيلي كوهين إنه في أول أسبوعين منذ الشروع في التنفيذ ستوقف حماس نشاطاتها العسكرية وتعاظم قوتها، وحينها تبدأ بتسليم وسائلها القتالية. وبالتزامن توقف إسرائيل إطلاق النار. وأوضح مصدر في المجلس أن إسرائيل غير مطالبة بأي شيء لم توقع عليه سابقا. وميدانيا قتل البارحة فلسطينيان في مدينة غزة ودير البلح إثر قصف جوي إسرائيلي. في طرابلس اللبنانية ضبطت الجمارك كمية كبيرة من الطائرات المسيرة وباشرت السلطات المختصة تحقيقاتها. قتل خلال الشهر الفائت في سوريا 18 شخصا على خلفية طائفية، وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن غالبيتهم من الطائفة العلوية. أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إنفاتي

0: ساكرامنتو إلغاء مشروع بيع الحقوق التجارية في المونديال لمستثمرين في ظل الانتقادات الحادة، وقال إن المشروع أصبح مصدر للانقسام داخل كرة القدم العالمية، وهو ما يتعارض مع الهدف الذي أطلق من أجله.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: تسود اليوم وطأة حر شديدة إلى قصوى جميع أنحاء البلاد، وغدا تبلغ الكتلة الهوائية الحارة ذروتها، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة. في أورشليم القدس 34 درجة، تل أفيف وحيفا 32، بئر السبع والناصرة 37، وفي منطقة البحر الميت وغور بيت شان 41 درجة مئوية. في 9 مستمعين الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيص.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان،
3: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
2: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
3: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
1: راديو مكان الأخبار.
4: أخبار التاسعة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. يتوقع مجلس السلام في غزة تطبيق خارطة الطريق التي تضم 15 بندا في الأيام القريبة. وقالت جهات في المجلس لمراسلة قناة كان جيلي كوهن إنه في أول أسبوعين منذ الشروع في التنفيذ ستتوقف حماس أو ستوقف نشاطاتها العسكرية وتعاظم قوتها، وحينها تبدأ بتسليم وسائلها القتالية. وبالتزامن توقف إسرائيل إطلاق النار. وأوضح مصدر في المجلس أن إسرائيل غير مطالبة بأي شيء لم توقع عليه سابقا. تنطلق في روما يوم الثلاثاء المقبل الجولة السادسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية لتستمر حتى الخميس. وأفادت صحيفة نداء الوطن البيروتية بأن بند الانسحاب الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين سيكون محور طروحات الوفد اللبناني في اليوم الأول. في أوتريخت بهولندا ألغي نهائي البطولة الأوروبية لمناظرة الجامعات بسبب مشاركة جامعات إسرائيلية. وادعى المشرفون على المسابقة أن هذا التمثيل يتناقض والمقاطعة الثقافية المفروضة على إسرائيل. ارتفع إلى 9 عدد قتلى القصف الروسي بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف الليلة الماضية. وقال رئيس البلدية كيليتشكو إن 28 شخصا آخر أصيبوا بجروح.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: تسود اليوم وتتحر شديدة إلى قصوى جميع أنحاء البلاد. وغدا تبلغ الكتلة الهوائية الحارة ذروتها، إذ يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. وينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة. في 10 مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد

0: الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الليلة على قناة مكان،
1: لحظة من إيه من غطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركيه؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
4: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار العاشرة. أسعد الله الصحابة صباحكم مستمعينا الكرام. أعلنت الكويت صباح اليوم أن دفاعاتها الجوية تصدت لصواريخ إيرانية معادية. يأتي ذلك في ظل ارتفاع منسوب التوتر بين واشنطن وطهران بعد إطلاق إيران تهديدات باستهداف مواقع أمريكية للطاقة في المنطقة وأخرى إسرائيلية على خلفية نشر وسائل إعلام أمريكية نبأ مفاده بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن هجمات واسعة النطاق ضد بنى تحتية للطاقة في الجمهورية الإسلامية. وجه الرئيس اللبناني جوزيف عون انتقادا ضمنيا إلى حزب الله، وقال إن الجيش هو الذراع العسكرية الحصرية للدولة، مضيفا أنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعيتها. وفي برقية بعث بها إلى الجنود بمناسبة عيد الجيش اللبناني الذي يصادف اليوم، أشار عون إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية وبسطا حصريا لسلطة الدولة على أراضيها. حضرت سنغافورة دخول عضوين من الفرقة الموسيقية البريطانية ماسيف أتاك أراضيها مجددا بسبب رفعهما العلم الفلسطيني خلال حفل أقيم يوم الأربعاء الماضي. وأوضحت السلطات المحلية أنها تنظر بقلق إلى أعمال من شأنها تقويض الترابط الاجتماعي. يذكر أن القانون في سنغافورة يمنع العروض العلنية للرموز أو الشعارات الوطنية الأجنبية. إلى ذلك ألغي في أوتريخت بهولندا نهائي البطولة الأوروبية لمناظرة الجامعات بسبب مشاركة جامعات إسرائيلية. وادعى المشرفون على المسابقة أن هذا التمثيل يتناقض والمقاطعة الثقافية المفروضة على إسرائيل.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يكون الطقس ليلة صافيا بوجه عام، وغدا تبلغ وطأة الحر الشديدة ذروتها إذ يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وبدأ من ساعات الظهر يشتد هبوب الرياح خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في 11 مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية.

0: بسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
3: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
2: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار 11 أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. أعلن الجيش الكويتي أن منظوماته الجوية تصدت صباح اليوم لهجمات إيرانية بمسيرات وصواريخ. يأتي ذلك في ظل ارتفاع منسوب التوتر بين واشنطن وطهران بعد إطلاق إيران تهديدات باستهداف مواقع أمريكية للطاقة في المنطقة وأخرى إسرائيلية، على خلفية تقارير إعلامية أمريكية حول تنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل لشن هجمات وشيكة واسعة النطاق ضد بنى تحتية للطاقة في الجمهورية الإسلامية. وجه الرئيس اللبناني جوزيف عون انتقادا ضمنيا إلى حزب الله، وقال إن الجيش هو الذراع العسكرية الحصرية للدولة، مضيفا أنه لا شرعية لأي سلاح خارج إطارها. وفي برقية بعث بها إلى الجنود بمناسبة عيد الجيش اللبناني، أشار عون إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية وبسطا حصريا لسلطة الدولة على أراضيها. أعلنت روسيا أنها سددت الليلة الماضية ضربات دقيقة لمصانع صواريخ ومعدات إلكترونية عسكرية ورادارات في كييف وضواحيها. وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع في موسكو أن الهجمات نفذت برا وبحرا وبمسيرات. من جانبها أفادت السلطات الأوكرانية بأن 9 أشخاص على الأقل قتلوا من جراء الهجمات الروسية التي نفذت بصواريخ وطائرات مسيرة. ألقت أجهزة الأمن التركية القبض على طيار سابق بشبهة الضروع في محاولة اغتيال الرئيس أردوغان خلال الانقلاب الفاشل قبل 10 سنوات. وأوضحت وزارة الداخلية في أنقرة أن عملية الاعتقال نفذت في غرب تركيا.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع تدريجي آخر على درجات الحرارة لتشتد وطأة القيد في جميع أنحاء البلاد، وبدأ من ساعات الظهر تزداد قوة الرياح لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام نشكركم على كرم استماعكم، ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل على البلكون مع شادي بلام. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: الآن مع شادي بلان على البلكون.
1: مرحبا مرحبا، أنتم معنا على البلكون. يوم السبت اليوم ساعتين من الوقت مع الموسيقى والأغاني. بداية مع عمرو دياب والبنات، تحية من روبي بساعدنا بالهندسة الإذاعية، ومني دايما شادي بلان أحلى التحيات.

إلا في أغاني لعمرو دياب. 1983 أصدر أول ألبوماته الموسيقية من وقته ناجح. هذا الألبوم رقم 36 في مسيرته الفنية لعمرو دياب. فيه 12 أغنية تعرفنا واحدة من أنجحهم في بداية على البلكون لليوم.

عمرو دياب. بلشنا معه مع لولا البنات. نكمل مع الأغاني الجديدة، هنسمع كيوت من نوال الزغبي.

سمعنا وتعرفنا على جديد حسين الجسمي هالمغني الإماراتي، بحب دائما يغني لنا بالمصري. الشهر القادم راح يحتفل بعيد ميلاده 47. اللذاذة سمعناها من حسين الجسمي. لسه بنسمع ونتعرف على جديد باسكال مشعلاني للصيف 2026.

مكملين مع أغاني على البلكون بعد ما سمعنا مسلم بوسي أغنية فيلم خلي بالك من نفسك. نسمع إسا أغنية فيلم تاني, أغنية فيلم شمشون ودليلة العسيلي وحودة الحب.

الحب الحب محمود العسيلي هذا ومع حودة غنوا أغنية فيلم شمشون ودليلة أحمد العوضي ومي عمر على أنغام هالأغنية الحلوة. كملين معكم مشوار أغنينا أغاني السبت على البلكون راديو مكان. اسم نسمع جديد زهير فرانسيس كلمات تميم أبو دقوس.

أغاني الصيف مكملة، بس تنضم لنا إسا إليسا اللي أصدرت ألبوم جديد. نسمع واحدة من أغاني الألبوم الناجحة لأيامات.

كلمات أيمن بهجت أمر هالأغنية. محمد يحيى لحنها وغنتنا إياها إليسا من ألبومها الجديد نظرة أولى. كملين معاكم مع أغانينا أغاني على البلكون. هالساعة تعرفنا وعم نتعرف على الأغاني الجديدة، أغاني بتميز صيف 2026. اللي بينضم لمجموعة هالأغاني هاي هو إياد جوليانوس اللي قدم لنا هالصيف ما شاء الله.

0: المهم معه أحلى واحدة في بيروت حيفا وهبي هاي.
1: يسعد لي عين الكتكوت
2: كتكوت
1: اللي بيعدي سعري.
0: نانو اسا بينضموا لنا سانت ليفانت كمان دور مع توليت
1: مع أحلى واحدة في بيروت
2: أحلى واحدة
1: أحلى واحدة
0: فهمنا.

وصلنا لنهاية ساعة لقائنا الأولى معكم اليوم على البلكون. كملين الفترة بعد الأخبار والإعلانات، نختم مع الراحل هاني شنودة، كلمات صلاح جهينة.

0: وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الليلة على قناة مكان،
1: لحظة من إيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديا الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار الثانية عشرة. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. استهدف الهجوم الإيراني بمسيرات على الكويت صباح اليوم منشأة حكومية وآليات تابعة لإحدى الشركات المدنية، وأوضحت القوات المسلحة الكويتية أنه تم اعتراضها فيما اقتصرت الأضرار على الماديات نتيجة سقوط شظايا. جاء من غزة أن فلسطينيين قتلا صباح اليوم جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مجموعة من الأشخاص في حي الشيخ رضوان، كما جرح عدد آخر. في شارع جريبس بأورشليم القدس تظاهر عشرات الحريديم قبالة مقهى بسمتا بسبب فتحه اليوم السبت، ووقعت صدمات مع قوات الشرطة. غرق رجل ستيني قرب شاطئ نافيام في منطقة عتليت وتوصف حالته بالحرجة. قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن الدفاعات الجوية لم تتمكن سوى من إسقاط صاروخ باليستي واحد من أصل 27 خلال هجوم شنته روسيا ليلة الماضية على كييف، وأضاف أن بلاده تفتقر إلى الصواريخ الاعتراضية اللازمة لتشغيل منظومات باتريوت الأمريكية. ارتفع إلى 67 عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم معظمهم غرقا لدى تسلل نحو 50,000 مغربي إلى جيب سبتة الإسباني، وذكرت السلطات في مدريد أنها تعكف على نصب حواجز احتواء حيث توجد كواسر أمواج للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: تشتد غدا وطأة الحر، وبعد غد الاثنين تنخفض درجات الحرارة قليلا لتخف الكتلة الهوائية الحارة بعض الشيء، ويطلب عدم نسيان الأطفال داخل السيارات. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن مع شادي بلان على البلكون.
6: رجعنا زي ما وعدناكم، رجعنا نكمل مش

مشوار الاغاني مشوار اغاني السبت على البلكون راديو مكان يكون دائما شادي بلان احلى التحيات تحيه كمان لروبي معنا بالهندسه الاذاعيه الالوان السام من عمرو دياب

أغاني جديدة، أغاني صيفية زي الأغنية اللي بلشنا معها الساعة الثانية من على البلكون لليوم. إليسا كمان عادت بعد سنوات من الغياب عن إصدار الألبومات الموسيقية، عادت على الصيف بألبوم وبكليب كمان. اسم الأغنية اللي صورت لكليب لعبة الأيام جديد إليسا.

جديدة هالأغنية إسا من جريس شحادي الناصري، غني لنا من كلمات ستيف سعدة، ألحان أحمد بركات، توزيع معين شهيد. مثل حلم

مثل حلم جريز شحادي، هذا حكينا لكم. ثاني أغنية خاصة الألحان لأحمد بركات الفنان اللبناني، الكلمات لستيف سعدة. مكملين مع أغاني على البلكون زي كل يوم سبت، إحنا معكم مع أغنية جريز شحادي اسمها إسا جديد زهير فرانسيس.

قبل 25 سنة بالصيف كمان صدرت هالأغنية بألبوم يا حنون علاء زلزلي اللي اختفى هالأيامات، كان نجم كبير زمان. من هذيك السنوات من زمان، من أكثر من 20 سنة كمان، وائل كفوري كان فنان ناجح وبعده. اسمع واحدة من أغاني وائل كفوري القديمة.

ليش ليش يا زارة؟ سمعناكم هالنسخة لجماعة مي أكرم ووحيد سعد، سجلوها اثنيناتهم عام 1988، قبلها بالسبعينات كانت سجلت الأغنية بأصوات عالية.

2001 حكينا لكم بشباط 2001 أصدر رغب علامة الأغنية الحلوة سهروني الليل ألحان عمرو مصطفى أغني على البلكون مكملي صلى عم بتقضوا معنا وقت حلو ومسلم السبت انضم لنا باسكال مشعلاني واحدة من أغاني الماضي

بعد سنتين من ألبوم مشترك مع شيرين عبد الوهاب، كانت هاي البداية حقيقية لتامر حسني. 2004 صدر ألبومه الأول، وهاي كانت الأغنية تتصدر

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنه

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار الواحدة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. دعت السفارة الأمريكية لدى الأردن الأمريكيين في المنطقة إلى النظر في خيار المغادرة أو الاستعداد لذلك إذا ما تدهورت الأوضاع الأمنية، وحذرت في بيان أصدرته اليوم إلى احتمال حدوث تشويشات في حركة السفر، بما في ذلك إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بشكل دوري. وفي طهران حذر قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله دول المنطقة من مغبة التعاون مع الولايات المتحدة، وقال إن أي بلد يجعل نفسه درعا دفاعيا لأمريكا سيحترق بنار الحرب. وأضاف عبد الله أن واشنطن تمضي بوتيرة متسارعة نحو إشعال حرب إقليمية شاملة. تفيد أنباء قطاع غزة بمقتل فلسطينيين في مدينة غزة وآخر في دير البلح منذ صباح اليوم إثر غارات جوية إسرائيلية. ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين اعتدوا اليوم على رجل وزوجته في قرية بيتلو شمالية غربي رام الله، مما اقتضى نقلهما إلى المستشفى. وأضافت أن الاعتداء وقع لدى وجودهما في مزرعة تابعة لهما. وصلت قوات معززة من الشرطة إلى شارع جريبس بأورشليم القدس لتفريق عشرات الحريديم الذين يتظاهرون قبالة مقهى بسمتا احتجاجا على فتحه اليوم السبت. ويتواجد في المكان عشرات العلمانيين، وحصلت مشادات كلامية بين الطرفين.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يكون طقس الليلة صافيا بوجه عام، وغدا تبلغ وطأة القيد ذروتها، وهذه درجات الحرارة المتوقعة الليلة. في أورشليم القدس وبئر السبع 23، تل أبيب والناصرة 25، حيفا والرملة 24، وفي إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاؤنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
3: ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الليلة على قناة مكان،
4: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
4: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركي؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكايه جديده، موضوع جديد، اصوات جديده، موسيقى ومفاجآت ومشاركه منكم، لانكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ انا فيش سباحه.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهم بهالمطعم ويهوطة؟
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب.

0: ينا في المنطقة إلى النظر في خيار المغادرة أو الاستعداد لذلك إذا ما تدهورت الأوضاع الأمنية. وحذرت في بيان أصدرته اليوم من احتمال حدوث تشويشات في حركة السفر، بما في ذلك إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بشكل دوري. وفي طهران حذر قائد مقر خاتم الأنبياء لواء علي عبد الله دول المنطقة، حذرها من مغبة التعاون مع الولايات المتحدة، وقال إن أي بلد يجعل نفسه درعا دفاعيا لأمريكا سيحترق بنار الحرب. وأضاف عبد الله أن واشنطن تمضي بوتيرة متسارعة نحو إشعال حرب إقليمية شاملة. أفادت وسائل إعلام لبنانية أن زورقا إسرائيليا أطلق النار بعد ظهر اليوم باتجاه مراكب صيادين قبالة بلدة المنصور في قضاء صورة لمنعهم من الإبحار والصيد. كما جاء من جنوب لبنان أن قوة عسكرية إسرائيلية نفذت عملية تفجير بين القريتين طلوسة وبني حيان. ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين حاولوا إضرام النار في منزل وعدة مركبات في بلدة صوريف في منطقة الخليل، ولحقت أضرار بالمنزل. وقد أفادت وكالة وفا للأنباء أن مستوطنين اعتدوا اليوم على رجل وزوجته في قرية بيتلو شمالية غربي رام الله، مما اقتضى نقلهما إلى المستشفى. وأضافت للاعتداء وقع لدى وجودهما في مزرعة تابعة لهما. تتواصل حوادث الغرق قبالة شواطئ البلاد، وغرق اليوم 3 رجال في الستينيات والسبعينيات من العمر قرب شاطئ نفيام في منطقة عطليت ونتانيا وهرتليا، وتوصف حالتهم بحرجة. بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ترفع أسعار الوقود عند منتصف هذه الليلة ب61 أغورا للتر الواحد، وسيصبح لتر البنزين من نوع 95 أوكتانا بالتعبئة الذاتية 8 شواقل و9 أغورات.
1: الآن إلى حالة الطقس. حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن التنجرة تبدأ الصيف.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: تبلغ وطأة الحر الشديد ذروتها غدا، إذ يطرا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وبدءا من ساعات الظهر يشتد هبوب الرياح خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وبعد غد الاثنين تنخفض درجات الحرارة قليلا لتخف الكتلة الهوائية الحارة بعض الشيء. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس وتل أبيب وحيفا 33، الناصرة 36 درجة، جبال الجليل وبير 37، هضبة الجولان 41، اللد ورملة 34 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند عقرب الثالثة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
3: جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم واللقطة.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي 4.

0: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الليلة على قناة مكان،
4: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
3: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
4: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
3: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
4: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثالثة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. هذه نشرة مفصلة يقرأها كرام أبو مخ. أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع

0: حذرت السفارة الأمريكية في أورشليم القدس رعاياها من احتمال ارتفاع منسوب التصعيد في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى إلغاء رحلات جوية وإغلاق المجال الجوي لدول المنطقة. ودعت السفارة الأمريكية في المنطقة إلى النظر في خيار المغادرة أو الاستعداد لذلك إذا ما تدهورت الأوضاع الأمنية. وقد أصدرت السفارتان الأمريكيتان لدى الأردن والعراق والقنصلية العامة للولايات المتحدة في أربيل إنذارا مماثلا. وفي مضيق هرمز، تعرضت اليوم ناقلة نفط أبحرت من قطر لإصابة مقذوف إيراني، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة دون وقوع إصابات. ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين حاولوا إضرام النار في منزل واحدة مركبات في بلدة صوريف في منطقة الخليلة، ولحقت أضرار بالمنزل. وقد أفادت وكالة وفاء للأنباء أن مستوطنين اعتدوا اليوم على رجل وزوجته في قرية بتلو شمالي غربي رام الله، مما اقتضى نقلهما إلى مستشفى. وأضافة للاعتداء، وقع لدى وجودهما في مزرعة تابعة لهما. أسفرت ثلاثة حوادث غرق اليوم عن إصابة ثلاثة رجال في الستينيات والسبعينيات من العمر بصورة حرجة. ووقعت الحوادث في نتانيا وهرتليا وشاطئ نيفيام في منطقة عتليت.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك انت بتحكم كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبلغ وطأة الحر الشديدة ذروتها غدا، إذ يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وبدأ من ساعة ظهر يشتد هبوب الرياح خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وبعد غد الاثنين تنخفض درجات الحرارة قليلا لتخف الكتلة الهوائية الحارة بعض الشيء. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس وتل أبيب وحيفا 33، الناصرة 36، جبال الجليل وبئر السبع 37، هضبة الجولان 41، اللد ورملة 34 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي عين الرابعة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. مكان.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدان العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: تكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان،
6: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
6: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيفوا معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويروح؟
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
5: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: راديو مكان الأخبار.
6: الرابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. هذه نشرة الأخبار، يقرأها كرم أبو مخ. باشرت الشرطة التحقيق في حادث إضرام النار في منزل ومركبات فلسطينية ليلة الماضية في بلدة صوري في منطقة الخليل. وجاء في بيان صدر عصر اليوم أن الشرطة وقوات الأمن تنظر بخطورة إلى مثل هذه الأفعال. أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع أن ضابطاً أصيب بجروح متوسطة الليلة الماضية أثناء نشاط عملياتي في جنوب لبنان. هذا وأفادت قناة الحدث أن جولة المفاوضات المقبلة بين إسرائيل ولبنان ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل في روما وتستغرق 3 أيام. وقال مصدر لبناني لقناة أن بيروت ستطلب في المحادثات

0: المصريين في المنطقة إلى النظر في خيار المغادرة أو الاستعداد لذلك إذا تدهورت الأوضاع الأمنية. فوض ممثلو الجبهة والتجمع العربي لتغيير لجنة الوفاق خطيا لتشكيل القائمة الثلاثية، ويشير مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب إلى أن أعضاء اللجنة اجتمعوا اليوم بشكل منفرد مع ممثلي الأحزاب الثلاثة في الناصرة. في مستشفى رمبام في حيفا تم إقرار وفاة الرجل الذي غرق صباح اليوم قبالة شاطئ نيفيام قرب عتليد، وأسفر حادث غرق آخران في نتانيا وهرتلية عن إصابة رجلين بصورة حرجة.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: تبلغ وطأة الحر الشديدة ذروتها غدا، إذ يترى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وبدءا من ساعة ظهيرة يشتد هبوب الرياح خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وبعد غد الاثنين تنخفض درجات الحرارة قليلا لتخف الكتلة الهوائية الحارة بعض الشيء. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، وإلى اللقاء.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الليلة على قناة مكان،
2: بلحظة ما نقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
2: راديو مكان الأخبار.
8: الخامسة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ وهذه تفاصيل النشرة. أعلن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك تدمير 5 مخازن لوسائل قتالية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة الليلة الماضية. وجاء في بيان مشترك صدر اليوم أنه تم تخزين بنادق وعبوات ناسفة وقذائف مضادة للدروع فيها. ذكرت صحيفة الواشنطن بوست أن قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا الجنرال أليكسوس غرينجوفيتش حذر البنتاغون من عدم توفر قوات بحرية كافية للدفاع عن إسرائيل من هجمات الصواريخ البالستية. ووفقا لمسؤولين أمريكيين، أكد الجنرال ضرورة وصول مدمرة إضافية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لمواصلة حماية إسرائيل. أفادت قناة الحدث أن جولة المفاوضات المقبلة بين إسرائيل ولبنان ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل في روما وتستغرق 3 أيام. وقال مصدر لبناني للقناة إن بيروت ستطلب في المحادثات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بشأن المناطق النموذجية حيث يتم انتشار الجيش اللبناني. وسيرأس وفد التفاوض اللبناني الدبلوماسي سايمون كرمة، ويضم الوفد أيضا السفيرة اللبنانية.

0: الحزبية فالي حبيب إلى أن أعضاء اللجنة اجتمعوا اليوم بشكل منفرد مع ممثلي الأحزاب الثلاثة في الناصرة.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
1: أكلة سليم مع سليم ضو. موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: تبلغ وطأة الحر الشديدة ذروتها غدا، إذ يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وبدءا من ساعات الظهيرة يشتد هبوب الرياح خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وبعد غد الاثنين تنخفض درجة الحرارة قليلا لتخف الكتلة الهوائية الحارة بعض الشيء، وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم، القدس وتل أبيب وحيفا 33 درجة. الناصرة 36، جبال الجليل وبئر السبع 37، هضبة الجولان 41، اللد والرملة 34 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير ونلتقي إن شاء الله عند السلامة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: نسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويلقطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
3: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
2: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
2: أكلة سليم مع سليم ضو.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكم جو حلو.
0: أنجح

0: ديكولاين
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: راديو مكان الأخبار.
3: السادسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. تفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بإصابة شخصين بجروح إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية في بلدة نبطية الفوق مساء اليوم. ذكرت مصادر فلسطينية في قطاع غزة أن 4 مسيرات إسرائيلية استهدفت مواقع في حي الزيتون في مدينة غزة. وقد أعلن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك تدمير 5 مخازن لوسائل قتالية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة الليلة الماضية. ومن بين هذه الوسائل بنادق وعبوات ناسفة وقذائف مضادة للدروع. وجاء في بيان مشترك صدر اليوم أن أحد المخازن كان يقع بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، مما يدل مرة أخرى على استخدام الحركة مؤسسات صحية في القطاع لأغراض إرهابية. وبدوره أعلن المستشفى أن القصف الجوي أسفر عن تدمير مخزنين للأدوية من أصل 4 مخازن توجد فيه، إضافة إلى مستلزمات طبية تقدر قيمتها بنصف مليون دولار. ذكرت صحيفة الواشنطن بوست أن قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا الجنرال أليكوسوس غرينويتش حذر البنتاغون من عدم توفر قوات بحرية كافية للدفاع عن إسرائيل من هجمات الصواريخ الباليستية. ووفقا لمسؤولين أمريكيين أكد الجنرال ضرورة وصول مدمرة إضافية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لمواصلة حماية إسرائيل. في إطار بطولة أوروبا للتجديف البارالمبي المقامة في إيطاليا، حصد لاعبات تجديف صالح شاهين وشحر ميلفدر ميدالية برونزية في سباق 2000 متر قارب زوجي.
2: حالة الطقس.
4: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
4: نوستالجيا من مكان، كل البرامج

0: 37، هضبة الجولان 41، لد والرملة 34 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، إلى اللقاء.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم عالطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت عالطريق. عالطريق من الأحد حتى الخميس في 3. الليلة على قناة مكان،
4: بلحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
2: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
4: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعد إياه الله أعلم.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

ثلاث دقائق ونصف الدقيقة قبل السابعة مساء، ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. أجمل تحيات المساء نبعثها لكم عبر أثيرنا مستمعين الكرام. بعد قليل نكون مع فاصل إعلاني، ثم في السابعة ننتقل إلى قناة مكان التلفزيونية لمتابعة النشرة المسائية، فابقوا معنا.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
7: نحو تصعيد واسع بين واشنطن وطهران، تهديدات أمريكية بضرب أهداف حيوية في إيران بمشاركة إسرائيل. مسؤول عسكري أمريكي يحذر البنتاغون نقص في السفن الحربية لحماية إسرائيل من الصواريخ الإيرانية. ترحيب دولي ببدء تنفيذ خطة مجلس السلام بشأن غزة، وتصعيد ميداني متزامن في بعض مناطق القطاع. بعد جريمة كسيفي 19 قتيلا في منطقة النقب منذ بداية العام، حصيلة القتلى الأدنى في البلاد. واتفاق نووي محتمل بين السعودية والولايات المتحدة، ما انعكاساته على موازين القوى والأمن الإقليمي. بكم، والبداية من ازدياد مؤشرات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تهديدات أمريكية بتنفيذ قصف مكثف ضد أهداف حيوية إيرانية بمشاركة القوات الإسرائيلية. وتتحدث مصادر عن أن البنى التحتية الإيرانية ومنشآت الطاقة ستكون في مهداف القصف. وحذر مسؤول عسكري أمريكي البنتاغون من وجود نقص في السفن الحربية لحماية إسرائيل من الصواريخ الإيرانية. هذا وأوصت الخارجية الأمريكية رعاياها في منطقة الشرق الأوسط بتوخي الحذر والتحضير لإمكانية المغادرة في حال التصعيد. من جانبها هددت إيران بشن ضربات انتقامية شاملة تشمل منشآت الطاقة والمصالح الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك في إسرائيل، في حال انضمامها إلى القصف الأمريكي المحتمل. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا خالد دروشي.
8: موقع إكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة أهداف للطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة، بهدف دفع الإيرانيين للموافقة على شروط بلاده في المفاوضات، لافتا إلى أن ترامب

0: المسلحة الإيرانية سترد بالمثل إذا نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على منشآت الطاقة، معتبرا أن استهدافها سيكون خطأ استراتيجيا. وتزداد الترجيحات بأن هذه التطورات قد تنذر باتساع رقعة الحرب وانحدارها لمنحنيات أمنية صعبة وسط ترقب حول الموقف الإسرائيلي إزاء هذا النزاع، في وقت يسعى فيه الوسطاء إلى تخفيف حدة المواجهة حتى إيقافها والجلوس على طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق نار وعودة الهدوء إلى الشرق الأوسط من جديد. هذا ودعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف الحرب على جميع الأصعدة في منطقة الشرق الأوسط واستعادة الحقوق والحريات الملاحية بالكامل في مضيق هرمز وباب المندب وحولهما. في الأثناء قال الجيش الكويتي في بيان له إن قواته المسلحة رصدت طائرات مسيرة معادية استهدفت عددا من المنشآت الحيوية والحكومية وأنه جرى التعامل معها وتدميرها، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية. وفي ظل إمكانية التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وتنفيذ ضربات قوية ضد إيران، دعت الولايات المتحدة مواطنيها ورعاياها إلى مغادرة دول المنطقة أو إعادة النظر في السفر إليها أو المكوث فيها.
1: التوتر المستمر بين واشنطن وطهران وتبادل الضربات بين الجانبين بات يهدد أمن عدد من دول المنطقة مع اتساع رقعة الصراع واستهدافها من قبل إيران أو المنظمات الموالية لها مثل الحوثيين والميليشيات العراقية. عن ذلك في تقرير ريمارون.
2: بين التصعيد والاحتواء تشهد المنطقة تحولا استراتيجيا وتوترات في أنحاء واسعة امتدت إلى العراق، الأردن، مصر والسعودية، ما يعتبر نكسة لاتفاق وقف النار بين واشنطن وطهران.
3: أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عن استنكاره الشديد لتكرار استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية باستخدام طائرات مسيرة في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقود الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.
2: كما حذر فهمي من إقدام بعض الأطراف من محاولات جبانة لتوسيع رقعة الصراع. قبل أيام فقط نفذت القوات الأمريكية بالتعاون مع نظيرتها السعودية ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لإرهابيين موالين لإيران في العراق، وذلك ردا على سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في المملكة. مصدر سعودي يؤكد لقناة الحدث أن الضربات ليست موجهة ضد شعب العراق وحكومته بل نحو قدرات الميليشيا التي هددت أمن المملكة واستهدفت منشآتها المدنية والاقتصادية الحيوية. وشدد المصدر على أن الرد السعودي جاء عقب استنفاد جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية. إدانات واستنكارات عارمة في العراق من القوى السياسية للهجوم الأمريكي السعودي الذي استهدف 3 محافظات عراقية تابعة للحشد الشعبي والتي أسفرت عن مقتل 20 شخصا وعشرات الجرحى.
4: طبعا بدون شك أنه هذا العدوان لن يمر مرور الكرام، أن هذا العدوان هو لن يستهدف الحشد الشعبي بالذات وإنما يستهدف العراق بأكمله، يستهدف المنظومة العراقية، السياسة العراقية، يستهدف السياسة والسيادة العراقية.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الحكومة العراقية دعت بدورها جميع الأطراف إلى عدم الانجرار إلى مسارات تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار، كما وأعلنت أن مجلس الأمن الوطني قرر وضع خطة أمنية متكاملة للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق.
6: مع الأسف مع معية القوات السعودية التي نظن أنها جارا لنا، وهذا الفعل الشنيع، هذا الفعل الجبان خلال استهداف القوات الحشد الشعبي، يجب على الحكومة أن

0: تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الانتهاكات.
1: وفي بيان نشره على منصة إكس استنكر فيه مقتدى الصدر زعيم التيار الوطني الشيعي أفعال الميليشيا، داعيا إلى حماية سيادة العراق وعدم الانجرار إلى حرب لا طائل منها. وبدورها أعربت منظمة الأمم المتحدة عن قلقها من تزايد التوترات إزاء التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط واتساع رقعة المواجهة وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، داعية للعودة إلى المسار التفاوضي.
2: The Secretary General has been worried for some time that if the parties do not return to negotiations, you could have a widening of the conflict, and that seems to be what has been happening in recent hours. He has already made clear his concerns about any renewed fighting and any escalation and widening of the conflict. So these are not positive developments, and he wants to make sure that the parties can cease fighting and again return to the diplomatic efforts, including the mediation efforts being pressed forward by Pakistan, Qatar, and others.
1: وفي جبهة جديدة اقترب التصعيد أيضا من مصر بعد تعرض سفينتين في ميناء دمياط مساء الأربعاء، والذي تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة. فيما بحث الرئيس المصري تداعيات الحادث وأكد أن الجهات المختصة بدأت التحقيقات اللازمة لكشف ملابساته وتحديد تفاصيله. فيما يتهم وزير خارجية إيران عرقجي إسرائيل بأنها وراء هجوم المسيرة على ميناء دمياط، وجيش الدفاع بدوره ينفي الاستهداف. وننتقل إلى دائرة الصراع بين السعودية وجماعة الحوثي التي تهدد بإغلاق باب المندب. تتزامن هذه التوترات مع مؤشرات حول تنامي التنسيق بين الفصائل المتحالفة مع إيران. إلى ذلك كشفت صحيفة الجارديان نقلا عن مصادر سعودية أن المملكة تستعد لعملية عسكرية برية في اليمن بالتزامن مع تحرك بحري يستهدف مواقع جماعة الحوثي، والذي يهدف في حال تنفيذه إلى كسر الحصار على الموانئ السعودية، فيما رصدت تحركات للقوات السعودية ما اعتبر استعدادا لمرحلة عسكرية جديدة. وعلى وقع هذه التوترات تسعى الرياض لتشكيل تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب من هجمات الحوثيين. وتتزايد المخاوف من نشوب صراع بين الجانبين. وفي الوقت نفسه هناك تقارير تفيد بأن السعودية والحوثيين يعقدون محادثات بوساطة عمانية لتهدئة الأوضاع، إلا أنه لم يعلن عن أي تقدم ملموس حتى الآن.
3: ردود الفعل تتواصل ترحيبا بإعلان مجلس السلام عن التوصل إلى اتفاق لتنفيذ خريطة طريق دولية لإنهاء الصراع في قطاع غزة، وفي الأثناء تشهد بعض المناطق في القطاع تصعيدا مع استهداف جيش الدفاع لبنى تحتية إرهابية. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
4: ردود فعل متباينة على خطة الطريق التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونشر مجلس السلام نصها الكامل لإنهاء الحرب في قطاع غزة وسط التركيز على البنود المتعلقة بوقف القتال وترتيبات إدارة القطاع ومستقبل الوضع السياسي والأمني في المرحلة المقبلة. ويؤكد الرئيس الأمريكي أن الاتفاق يشكل انفراج عظيمة رغم ورود مؤشرات من إسرائيل وحماس على وجود عقبات كبرى يتعين تخطيها قبل تطبيق الاتفاق.
5: Israel helped us, and they've been very good about most people. said that would be a deal that would be undoable. Now, will it go through its ups and downs? It's a very complex situation over there. The people are very complex and difficult. It's a great breakthrough. Nobody's ever thought that would be possible, to disarm Hamas.
4: ومن الجانب الإسرائيلي قالت مصادر إسرائيلية إن أي انسحاب من قطاع غزة لن يتم قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل، مؤكدة أن تفكيك القدرات العسكرية للفصائل يمثل شرطا أساسيا لأي اتفاق مستقبلي، وأن الترتيبات الأمنية يجب أن تتضمن عدم عودة التهديدات من القطاع. وفي الجانب الفلسطيني تتركز المواقف على ضرورة انهاء الحرب ووقف العمليات العسكرية، مع التأكيد على أهمية إعادة إعمار قطاع غزة وعودة الحياة المدنية ووجود دور فلسطيني في إدارة شؤون القطاع، وسط مطالب أن تراعي أي خطة مستقبل الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني. وعلى المستوى الدولي تتابع الولايات المتحدة والأطراف المعنية تطورات المرتبطة بالخطة، وسط دعوات لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والعمل على بلورة ترتيبات سياسية وأمنية للمرحلة المقبلة.
6: The only good news in recent days is the announcement by the US president of an agreement for Hamas to relinquish their weapons and for Israel to withdraw its forces from Gaza.
4: وتبقى خارطة الطريق محل نقاش بين الأطراف المختلفة فيما تترقب الأوساط السياسية والدولية المواقف القادمة بشأن آليات تنفيذ الخطة، خاصة القضايا المتعلقة بإدارة غزة ونزع السلاح وإعادة الإعمار والمسار السياسي المستقبلي.
3: في الشؤون المحلية، جريمة القتل التي وقعت أول أمس في قرية كسافي ترفع حصيلة الضحايا منذ مطلع العام إلى 19 قتيلا في منطقة النقب. ومع ذلك فإن المعطيات تشير إلى أن عدد ضحايا حوادث العنف والإجرام في الجنوب هو الأقل بالمقارنة مع بقية المناطق في البلاد. تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
7: منطقة الجنوب غالبا ما ارتبط اسمها في أذهان كثيرين بمشاهد الجريمة والعنف، حتى بات الانطباع السائد أنها الأكثر دموية في البلاد. لكن حين نتجاوز العناوين ونعود إلى لغة الأرقام تظهر حقيقة مختلفة تماما. فالمعطيات الخاصة بجرائم العنف سجلت أقل عدد جرائم قتل فيها مقارنة بسائر المناطق العربية في البلاد.
8: احنا بنحكي على 300 الف شخص في النقب هنا، هذول ال 300 الف شخص الا يكون هناك يعني مشاكل موجوده في النقب، ولكن للاسف الاعلام بيظهر النقب على انه يعني هو سيد الموقف في الجريمه، سيد الموقف في المشاكل، وهذا كلام مش صحيح. الصحيح ان احنا في النقب اقل نسبه جريمه تقريبا في كل الوسط العربي وكمان في اسرائيل حتى كمان.
7: وبحسب المعطيات الخاصة التي قمنا بجمعها، قتل في المجتمع العربي منذ بداية العام 2020 وحتى اليوم 1255 شخصا، فيما بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في منطقة الجنوب وحدها 139 ضحية.
9: احنا ما عندنا خاوة، وكل اللي بيصير عندنا هو خلاف عائلي فقط لا غير. ما في واحد اليوم بيجي على اي انسان وبقول له بدك تحط خاوه وبدك تطخك اذا ما بتحط خاوه، هذا الخاوه موجوده في الشمال، مش عندنا. احنا ما عندنا خاوه.
7: وتظهر المعطيات ان عام 2021 كان الاقل دمويه في منطقه الجنوب، اذ سجلت فيها 10 جرائم قتل فقط. في المقابل كان عام 2015 الاكثر دمويه، ووصل عدد القتلى فيه 33 شخصا. أما منذ بداية العام الجاري وحتى الآن فقد بلغ عدد الضحايا 19 شخصا.
9: أنا بلوم في هذا الموضوع الإجرام الكثير هو تقصير من وزير الأمن اللي موجود اليوم وما بيكافح الإجرام.
7: ويرجح مواطنون عرب ذلك إلى العادات والتقاليد البدوية التي شكلت برأيهم رادعا اجتماعيا لجرائم القتل. وفي المقابل يطالبون الشرطة بتكثيف جهودها وتعزيز حضورها الميداني للحد من هذه الآفة.
10: فعندنا عاداتنا وتقاليدنا وعندنا مشايخنا وعندنا المشايخ الدين ومشايخ القبائل بيقفوا حيط يعني تقدر تقول صد منيع للأشياء هذه.
11: بالنسبة قليلة لكن عندنا يعتبر شيء كبير أنك تجي كل يوم وتلاقي حد من قرايبك يموت. مطالب تدخل الحكومة وتمنع هذا الشيء. أنا والله بعرف بس اللي لازم أشوفه أن الحكومة تمنع هذا الشيء وتشوف ونحل في الأمن والسلام.
7: ورغم أن الجنوب ما زال يسجل أقل عدد من جرائم القتل مقارنة بباقي المناطق إلا أن المواطنين يؤكدون أن الحفاظ على هذا الواقع يتطلب عملا متواصلا من قبل جميع الجهات لمنع ارتفاعها مستقبلا.
3: وإلى موضوع آخر، الاتفاق النووي المحتمل بين السعودية والولايات المتحدة يشكل تحولا استراتيجيا قد يعيد رسم موازين القوى في الشرق الأوسط، وقد يشكل أيضا بوابة للتطبيع مع إسرائيل. وبينما تؤكد الأطراف المعنية أن البرنامج سلمي مدني، تبرز تساؤلات متزايدة حول انعكاسات هذه الخطوة على الأمن الإقليمي واحتمال أن ترغب دول أخرى في تطوير برامج نووية مماثلة. مراسل الشؤون العربية في قناة كان رعي كيس يستعرض الاتفاق وانعكاساته.
12: המזרח התיכון הוא מקום שלא מפסיק להפתיע. בזמן שכולנו שוברים עדיין את הראש, מה לעשות עם הגרעין האיראני, מתפרץ לחיינו אתגר גרעיני חדש.
13: פעם! הסעודי גבלת המוסלמי, גבלתנה. בסלאן סארת גבלת האיש הנאות.
12: מבחינת הסעודי מדובר ברגע היסטורי. שנים הם חיכו שממשל אמריקני יבוא וייתן להם פרויקט גרעין. כל פרויקט גרעין. ويتصرف اتم للمهادون اخي اكسلوسيفي بشخونه
14: هذا يمثل وزن المملكه العربيه السعوديه وثقه الولايات المتحده وثقه المجتمع الدولي بالاغراض السلميه للسعوديه في مشروعها النووي
12: بعبر اسكامه امريكانيه لبويت جارين سعودي وتنتا نورماليزاسيا ام اسرائيل بس اسكامه نوخخي بين ريال لبن واشنطن نختم ملو شوم صدي نرمول لفخوت كرجا السبانيكا اخلا استرام نلاص لارجيا بخوزو تصرح لعبر ات الكونغرس
15: ان اوردر فور ذات ديل go through they had a sign into the Abraham Accords
12: אז מה זה הסכם הגרעין הסעודי והאם הוא יוביל למרוץ חימוש שיתפוצץ לכולנו בפרצוף בואו איתי למסע במדבריות של חצי האי ערב כדי לפצח את הגרעין הסעודי ההסכם בין אמריקה לסעודיה הוא למשך 30 שנה הוא מעניק תפקיד מרכזי לחברות אמריקניות בהקמה של תוכנית גרעין אזרחית בשווי של מיליארדי דולרים בהמשך תיבחן גם אופציה להקמת מתקני העשרת אורניום על אדמת ערב הסעודית סעודיה צפויה להצטרף למועדון היוקרתי של מדינות בשכונה שלנו שפורסם שיש להן תוכנית גרעין כלשהי איחוד האמירויות למשל שיש לה תוכנית גרעין אזרחית ללא העשרת אורניום שמייצרת רבע מהחשמל במדינה יש את מצרים וטורקיה שבונות תחנות כוח גרעיניות ויש את איראן וישראל שלפי פרסום עם זרים, גם להן לא חסר.
16: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. וכל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יהיה.
12: בזמן שכל העיניים היו ממוקדות באיראן, נראה שתוכניות גרעין אחרות, אזרחיות לפחות כרגע, צצו במזרח התיכון כמו פטריות רדיואקטיביות אחרי הגשם. יורש העצר הסעודי, MBS, כבר הסביר בעבר את המוטיבציה הסעודית בצורה הכי פשוטה שיש.
17: Are you concerned though, Iran... gets a nuclear weapon about them getting a nuclear weapon
18: if they get one we have to get one for security reasons and for balancing power in the middle east
12: אלה היו ימים שבהם בן סלמן כינה את האייתולה עלי חמינאי היטלר בן זמננו והיה נדמה שהסעודים באמת ששים אלי קרב נמצאים איתנו בחזית אחת מול משטר האייתולות אבל היום אותו בן סלמן שולח נציגים להלוויה של אותו חמינאי הכל כדי לא להרגיז את האיראנים.
19: בן סלמן ענטר על השעב, לכן אמר מלעדו לחגיקי, ג'בן, ג'בן ג'דן, מנקופר מאן לג'בן, ארסל ווופד יעזום פי חמיני.
12: בריאד ובוושינגטון משקיעים מאמצי על כדי להשאיר את כולם רגועים לגבי ההסכם שנחתם. בסעודיה לא תשמעו אף אחד שמדבר על גרעין צבאי. מבחינתם מדובר באירוע אנרגטי אזרחי פנימי.
20: נאווי וסלמי יסתخدم في امنط. في الصناعات والطاقه وكذا فهو يعني مفيد اكيد لنا الحمد لله يكون يعني زياده تصدير فالايرادات مثلا غير النفطيه وهذا يرجع ان شاء الله للبلد بخير واتفاقيه ان شاء الله مبروكه
12: في ترامب امرات شزه لو نختب بايسكم ويشر عايز يسبر لحفره اخري الختيمه شجارين السعودي لو يوشر مبليص ترفوت شلا لاسكمي ابراهام وتان بتوقف شالمملكه لو توحل اشير اورانيوم على ادمته
17: what would it take for you to agree to normalize relations with Israel
18: every day we get closer it seems it's for the first time real one serious we're going to see how it goes
12: מאז טבח 7 באוקטובר שסיכל את הנורמליזציה בין ירושלים לבין ריאד בין סלמן הקשיח עמדות מאז סעודיה אומרת תחת כל עץ רענן שלא יהיו יחסים עם ישראל בלי שתי מילות הקסם, מדינה פלסטינית.
0: אינטה מוטפאיל, יעני, גישן מסתכבל מנדה קבל דאזיל חרב, יעני?
21: נעם בישרת.
0: אי שרת?
21: انتقر اسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني الفلسطيني وبحل الدولتين للوصول الى سلام دائم وليس سلام يباع ويشترى فيه
12: بو شنيا نسيم بصدت العنيان الفلسطيني ونستقل رجا للمعلقين الازوريين של ريال بخدشيم الاخرونين السعوديين متكرمين يوتر ويوتر لسكاني بروبلماتيم כמו باكستان الغرينيت وتركيا של اردوغان يم ايديولوجيا كيצונית كلبي اسرائيل ما اخوري اكلايم ولو راك יש لي سيون لاخنيس تركيا وسوريا של احمد اشاري على خشبون اسرائيل במסדרון הסחר היבשתי, איימק, שמחבר בין הודו לאירופה. אותו פרויקט שהיה אמור להיות חוד החנית בכל נורמליזציה אפשרית בין ריאד לבין ירושלים.
22: Start discussion with Saudi Arabia to revitalize the train road from Turkey, because we have good connection with Europe, from Turkey to Syria, from Syria, Jordan, Saudi Arabia and the rest of the Gulf. We have started working on every available prospective project that will enable this connectivity.
12: רוצים עוד דוגמה? אי אפשר שלא להתייחס ליחס הדי רכוחי של הסעודים לציר הפרו-איראני בשנים האחרונות. עם החוסים לדוגמה, הם כבר תקופה מנסים לשמוע שקט תעשייתי למרות כל הפרובוקציות שלהם. עם משטר האייתולות השיעי למרות כל היריבות האידיאולוגית, הם לא ממש רוצים להסתבך. גם כשהוא תוקף את מדינות המפרד שסעודיה מתיימרת להיות המנהיגה שלהן. באופן כללי, מערך הבריתות של ריאד מעלה סימני שאלה.
23: אני אשד חוקם על ערב על אגויה שווי. اللي عندهم ذره وطنيه لماذا الخنوع هذا ليش ساكتين انتم تملوا الفرس المجوس انكم رجال
12: فاتم يوديما נניח שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם בעקבות הסכם הגרעין איתה. מי מבטיח לנו שההנהגה שם תעמוד בהבטחותיה להשאיר אותו אזרחי? ומי מבטיח לנו שעוד מדינות באזור לא ירצו להצטרף לחגיגת הגרעין?
24: Could this set off an arms race in the Middle East at a time when the US is trying to prevent one nation from having a nuclear weapon?
25: I would favor Congress doing everything it can, there are limits to its power, to block the transfer of the enrichment capability to Saudi Arabia.
12: אז תראו, בתכלס, השכונה שלנו נמצאת במרוץ התחמשות גרעיני כבר לא מעט זמן. המדינות שמסביבנו מצמצמות פערים, והפרויקטים הגרעיניים שלהם, גם עם אזרחיים, משדרגים אותם טכנולוגי. מבחינתנו, גם אם MBS יצטרף להסכמי אברהם, צריך להיות טיפה יותר חשדניים לגבי הכוונות של הפרטנרים הפוטנציאליים שלנו, ולא לטמון את הראש בחול או בעוד קונספציה.
3: أفادت الحكومة الإسبانية بأن عدد القتلى في أزمة جيب سبتة الإسباني الحدودي مع المغرب ارتفع إلى 67 شخصاً بينهم من قضوا غرقاً وآخرون خلال محاولات اجتياز الحواجز الحدودية وأظهرت مقاطع فيديو لوسائل إعلام إسبانية محاولة عدد من الأفراد اجتياز السياج الحدودي في حين تمكن البعض من اجتيازه والوصول إلى الجانب الإسباني وسط محاولات من قوات الأمن الإسبانية لمنع تدفق المزيد من المهاجرين وتشير التقديرات إلى أن نحو 60,000 مهاجر عبروا خلال الأيام الأخيرة الحدود بين المغرب ومدينة سبتة وهي جيب إسباني يقع في شمال إفريقيا وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 37,500 مهاجر عادوا إلى المغرب فيما وصف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ما جرى بأنه اعتداء على وحدة الأراضي الإسبانية وتتمسك المغرب بمطالبتها بالسيادة على سبتة وتعتبرها جزءا من أراضيها الأحوال الجوية أجواء خماسينية تسود البلاد وغدا تصل ذروتها حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في جميع المناطق إلى هنا مسائيتنا دمتم بخير وسلامة وإلى اللقاء
1: معكم مع النشرة المسائية لقناة مكان. والآن عودة لبث راديو مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 اف

0: شهر على صيف صيفك فيهات، عروض على صيف صيفك، حملات على صيف صيفك، مفاجآت على صيف صيفك، والوجبات والتحليات زي دايما على صيف صيفك. نزلوا التطبيق وصحتين سلف، هات أسهل أسرع أطيب.
1: أيوة شوي شوي، مسكها هيك. أيوة هيك.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيص.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
3: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثامنة في أورشليم القدس. السلام عليكم. أعلن ناطق عسكري أن قوات جيش الدفاع العاملة في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان قضت الليلة الماضية على عدد من إرهابي حزب الله، وأصيب ضابط من جيش الدفاع بجروح متوسطة في اشتباك مسلح اندلع بين الطرفين. هذا وأفادت مصادر لبنانية بإصابة شخصين بجروح إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية في بلدة نباطية الفوق مساء اليوم. نفى مسؤول إسرائيلي ما ورد في تقرير لشبكة سي بي إس حول استعدادات أمريكية إسرائيلية لشن ضربات واسعة النطاق على منشآت الطاقة الإيرانية قريبا، موضحا أن إسرائيل ليست على علم باتخاذ أي قرار بهذا الشأن. وأضاف المسؤول في حديث مع الشبكة أن واشنطن لن تطلب من أورشليم القدس الانضمام إلى عمليات عسكرية جديدة ضد إيران. اعتقلت الشرطة جنديا في الخدمة الإلزامية للاشتباه فيه بالضلوع في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب قرية المغير بمنطقة رام الله أمس، مما أدى إلى جرح صبي فلسطيني يبلغ من العمر 10 أعوام، وتمت مصادرة سلاح هذا الجندي. إلى ذلك، ذكرت مصادر فلسطينية مساء اليوم أن مستوطنين اعتدوا على سيارة فلسطينية قرب مدخل بلدة جوريش جنوب شرق نابلس، مما أدى إلى انقلابها. بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ترفع أسعار الوقود عند منتصف هذه الليلة بـ 61 أجورا للتر الواحد، وسيصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أكتانا 8.9 أجورات بالتعبئة الذاتية.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: تبلغ وطأة الحر الشديدة ذروتها غدا، إذ يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وبدأ من ساعة ظهيرة يشتد هبوب الرياح خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وبعد غد الاثنين تنخفض درجات الحرارة قليلا لتخف الكتلة الهوائية الحارة بعض الشيء. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس وتل أبيب وحيفا 33، الناصرة 36، جبال الجليل وبير 37، هضبة الجولان 41، اللد ورملة 34 درجة مئوية. نلتقي إن شاء الله عند التاسعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: الإحصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
2: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، السلام عليكم. أعلن الناطق العسكري أن قوات الجيش جيش الدفاع العاملة في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان قضت الليلة الماضية على عدد من إرهابيي حزب الله، وأصيب ضابط من جيش الدفاع بجروح متوسطة في اشتباك مسلح اندلع بين الطرفين. هذا وأفادت مصادر لبنانية بإصابة شخصين بجروح إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية في بلدة نبطية الفوق مساء اليوم. ذكرت مصادر فلسطينية في قطاع غزة أن شخصا قتل إثر غارة إسرائيلية في حي الصبرة بمدينة غزة، وبذلك بلغ 5 عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع منذ فجر اليوم بحسب مصادر طبية محلية. وأفيد قبل قليل بقصف إسرائيلي في محيط الجامعة الإسلامية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. نفى مسؤول إسرائيلي ما ورد في تقرير لشبكة CBS حول استعدادات أمريكية إسرائيلية لشن ضربات واسعة النطاق على منشآت الطاقة الإيرانية قريبا، موضحا أن إسرائيل ليست على علم باتخاذ أي قرار بهذا الشأن. وأضاف المسؤول في حديث مع الشبكة أن واشنطن لم تطلب من أورشليم القدس الانضمام إلى عمليات عسكرية جديدة ضد إيران. على صعيد آخر، أفادت قناة الحدث السعودية أن الأردن حذر العراق من أنه سيستهدف الميليشيات الموالية لإيران في العراق إذا هاجمت الأردن. وقال مصدر أردني رسمي للقناة إن المملكة أبلغت العراق بمعلومات عن مخططات الميليشيات لاستهداف أراضيها. اعتقلت الشرطة جنديا في الخدمة الإلزامية للاشتباه فيه بالضلوع في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب قرية المغير بمنطقة رام الله أمس، مما أدى إلى جرح صبي فلسطيني يبلغ من العمر 10 أعوام، وتمت مصادرة سلاح هذا الجندي. إلى ذلك، ذكرت مصادر فلسطينية مساء اليوم أن مستوطنين اعتدوا على سيارة فلسطينية قرب مدخل بلدة جوريش جنوب شرق نابلس، مما أدى إلى انقلابها. بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ترفع أسعار الوقود عند منتصف هذه الليلة ب 61 أجورا للتر الواحد، وسيصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتانا 8 شواكل و9 أجورات بالتعبئة الذاتية.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: تبلغ وطأة الحر الشديدة ذروتها غدا، إذ يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وبدأ من ساعة الظهيرة يشتد هبوب الرياح خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وبعد غد الاثنين تنخفض درجات الحرارة قليلا لتخف الكتلة الهوائية الحارة بعض الشيء، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس وتل أبيب وحيفا 33، الناصرة 36، جبال الجليل وبئر السبع 37، هضبة الجولان 41، اللد والرملة 34 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il

0: كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
0: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن إعادة لبرنامج سباق فن فنانينا. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، سباق جديد، سباق جديد لفناني بلادنا اللي بيتنافسوا للوصول للمرتبة الأولى من الأسبوع رقم واحد. قبل ما نبلش تحية للطاقم اللي معنا روبي معنا بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. نبلش مع الأغنية اللي تحتل المرتبة العاشرة هالأسبوع، زهير فرانسيس لما لموني.

جير فرانسيس بلشنا معه سباق الأسبوع المرتبة العاشرة. أغنيته الجديدة بتدخل معنا مباشرة للمرتبة العاشرة. جير فرانسيس تاسعة إسا عماد برانسي أنا كيف.

0: ألحان فنانين، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: قوي قلبك، سمعنا جانا نداف من كلمات وألحان تميم أبو دقش. مرتبة تاني، مرتبة الأولى إسا بدنا نقول مبروك لإياد طنوس المحبس، أغنيته بتحتل هالأسبوع قمة السباق.

بدنا نمشي. لا ننصح

الظمآن والكأس في يديه والحب هو الفن.

والخيال هو السحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه، والحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه، والحب هو الفن، هو الجمال.

Gelin sen. جلست والخوف بعيني.

تحزن. قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك.

الحب سيبقى.

والشعر البجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعدو امرأة يا ولدي يهواها القلب.

منتى العنقود ضحكتها أنغام وعروج فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وعروج.

ستفتش عنها يدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، وتجوب بحارا وبحار.

حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان.

أنت هو امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أنت هو امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أنت هو امرأة.